لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب، وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا اني اسيطر على جماح القلم بتاعي، واني امشي في المسارات اللي حددها اساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس قوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس ان الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعه من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتامل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقه متعكره المزاج، وتقول: انا حاسه ان اختي المقيمه في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدا في التفسير: نوبه انفلونزا قويه، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. انبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها اخوها الكبير ويقول انه انا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا انا كنت متأكد المرة دي انها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر انها وقعت على الدرج من ايام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بيننا.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيدة الجميلة اللي حصلت لنا، فجأة اتصل أخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق أحلامي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، تاني حاجة أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. ابتلعت زوجتي قطعة التورتة اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفة من العصير وفكرت كده وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة. لكن لحظة كده، أيوه أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. أيوه أنت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت جيت أذكرها إن من أسبوعين كانت مريضة لدرجة الاحتضار وأخوها ما حسش بحاجة خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ أي حاجة. لكن الحقيقة هي كانت منتشية جدا باتصال أخوها، وبتقول دايما إن أسرتها بتملك الحساسية الشديدة دي. وضعت السماعة وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجة، أنا اتمنيت دوما إنك تنشأ في أسرة زي كده يمتلك أفرادها قدر من التليبثي، دي نعمة خاصة أنت مش ممكن أبدا تتصور قيمتها.

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأخضر قالت لي: انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضلة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما مصحيش ابني طول الليل؟ آه، قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال قوي قوي قوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار قوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة نادية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلب عروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملايكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره اسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. انا ميدو، انا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية قوي قوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

3 ساعات والولد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لقط النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغداء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغرست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا إيه؟ أصرت لمياء إنها تدس في إيده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا وقد نسى العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جت وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر بحكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد أهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقة كان عليا إني أرحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق أو يصاب لاعبونا بوباء الإبيولا. وهكذا عرفت الحقيقة، أنا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول أنا مش عارفه، وأفضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. وأعتقد إنه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجة ودفعولي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر إني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، إن أنا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي أنا بكتبه، فبقيتش عارف أعمل إيه.

0: I'm serious.
1: وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل. كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا أني أسيطر على جماح الألم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس قوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشي، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إن ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إن أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي بتقول: زوجتي بكل فخر، أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا أنا اكتشفت إن إحنا في أسرتنا أنا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج وتقول: أنا حاسة إن أختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: أنا حسيت إنك مش بخير. بالطبع تكتشف الأخت على الفور إنها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة إنفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

0: طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانه متعكره المزاج وتقول انا شاعر ان اختي في المقيمه في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها انا شعرت انك مش بخير. طبعا تكتشف الاخت على الفور انها كده، فتبدا في التفسير: الحقيقه نوبه انفلونزا قويه، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعه وتقول في انتصار: شفت، تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. انبهر الحقيقه بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها اخوها الكبير ويقول انه انا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا انا كنت متاكد المره دي انها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجاه تفتكر انها وقعت على الدرج من ايام وكادت تسقط. يا للشفافيه، فعلا في اتصال روحي كامل بينا.
1: تاهو في العنوان

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

خفف من ألمي نوعا ما أني عرفت أن عباس محمود العقاد كان خط رديء جدا، وكان بيحرص أنه محدش يشوفه، عشان كده كان بيرسل كتبه في مظايف مغلقة، وكان يكتب بأحمر بخط أحمر كده مميز. وفي ناس كتير في عالم الغرب اشتهروا بالخط السيء، وبعدين ظهر الكمبيوتر، وهكذا انتهت علاقتي بالورقة المكتوبة للأبد. كل شيء بقيت أكتبه على الكمبيوتر، حساب البقال، خواطر أكتبها على الكمبيوتر، كل حاجة. لكن المشكلة الحقيقية، بعد 10 سنين من استعمال الكمبيوتر أدركت في رعب إني صرت غير قادر على الكتابة على الإطلاق، ما بعرفش أكتب خالص. عشان كده بشوف نظرات الدهشة في حفلات التوقيع لما ياخد أحد القراء كتابه متوقع يبقى خط هيروغليفي. عشان كده نصيحتي الوحيدة لكل من يرغب في احتراف الكتابة، يقضي بعض الوقت في مدرسة الخطوط، ده هيعفيه من حرج كتير في الغد، خاصة لو قالك أحد الناشرين حسن خطك.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها: من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة: لأن الورم حميد. أدركنا على الفور الموضوع، عشان كده محدش قلق.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس. انت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

واحنا بنحتفل احتفال جميل بالحوادث السعيده الجميله اللي حصلت لنا، فجاه اتصل اخوها من بره وبيقول بصوت متجف: وجهك يا حبيبتي مش بيفارقني ولا بيفارق احلامي، انا شايفك بتبكي وبتعذبي، يعني حاجه انا عارف انك في مشكله حقيقيه. ابتلعت زوجتي قطعه التورته اللي كانت بتاكلها ورشفت رشفه من العصير وفكرت كده وقالت: اعتقد ان ما كانش في مشكله، لكن لحظه كده، ايوه انا اغلقت باب الحمام على اصبعي امس. ايوه انت فعلا شديد الحساسيه، سلمتلي وسلم حسك المرهف دوت. طبعا كنت جيت اذكرها ان من اسبوعين كانت مريضه لدرجه الاحتضار واخوها ما حسش بحاجه خالص، ولما اتصل بيها ردت عليه بصوت مبحوح متقطع وهي ما بتبطلش ولا لاحظ اي حاجه. لكن الحقيقه هي كانت منتشيه جدا باتصال اخوها، وبتقول دايما ان اسرتها بتملك الحساسيه الشديده دي. وضعت السماعه وقالت لي: التليبثي ده اللي بيفسر كل حاجه، انا اتمنيت دوما انك تنشا في اسره زي كده يمتلك افرادها قدر من التليبثي، دي نعمه خاصه انت مش ممكن ابدا تتصور قيمتها.

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، سعيد جدا أكون معاكم وفي مجموعة أو سلسلة حلقات جديدة من كتاب فقاقيع لدكتور أحمد خالد توفيق. الحقيقة القصص بتاعت الدكتور أحمد قصص كوميدية مضحكة، وأنا حبيت ناخد مع بعض وقت من المرح والضحك ونسمع قصص لطيفة وحكايات مسلية. هنبتدي مع بعض في سلسلة فقاقيع.

والحقيقة مراتي وأنا وابني المراهق وابنتي الطفلة الصغيرة زي المتهمين بالظبط في قصص أجاثا كريستي، بنتبادل نظرات إجرامية كده. إحنا عارفين إن حد فينا هيفعلها، هياخد الشوكولاتة الأخيرة دي. مين هو؟ يمكن أطلب منهم الانتظار، لكن لإمتى؟ وإمتى هيرجع الصديق ده مرة تاني من سويسرا عشان يدينا صندوق شوكولاتة زي كده؟ عشان كده قررنا إن إحنا نحط آخر قطعة في رف التلاجة، وأقسمت لنفسي هتكون لي. أنا كنت بأقطع وأنا طفل صغير، لكن دلوقتي ما بقتش طفل، مفيش أي مبررات. بالنسبة لبنتي أنا مطمن، رف التلاجة أعلى من متناول إيدها، لكني قلق من أم العيال والوغد الصغير ابني اللي ممكن يطمع فيها.

ومع أول قصة من الكتاب سماها الدكتور أحمد قطعة الشوكولاتة الأخيرة. وابتدى القصة بطريقة لطيفة قوي، بيقول كده: وقت الكرم الأخيرة. دي قصة قصيرة شهيرة جدا ومؤثرة جدا للأديب الأمريكي أو هنري. والقصة بتحكي عن فنانة مشهورة لكن مريضة، وربطت موتها بسقوط آخر ورقة في الكرم من على غصن شجرة جوه خارج النافذة بتاعتها. يعني في شجرة قصادها كده، وقالت الورق بتاع الشجرة دي بيقع، آخر ورقة هتقع ده معناها نهاية حياتي. الحكاية إن الورقة ما وقعتش، بعد كده استردت عافيتها وعرفت إنه فنان مغمور بيحبها، رسم ورقة زائفة، عمل ورقة بلاستيك يوهمها بإن الورقة موجودة وإن حياتها ليها بقية. دي فكرة قصة ورقة الكرم الأخيرة.

وجا الاختبار الأعظم في صورة صديق لي عاد من سويسرا، وجلب معاه صندوق من الشوكولاتة الفاخرة اللي مذاقها يذهب بعقلك، يعني مذهب، شوكولاتة مذهبة. أسرتي بتتكون من 4 أفراد، لكن من البداية عرفت إن عدد قطع الشوكولاتة مش هيكون من مضاعفات الأربعة أبدا. الحياة مش بالبساطة دي، يمكن تبقى 9 13، المهم إن هيفضل قطعة أخيرة زي ما كان في بيتنا زمان، هتفضل موجودة في التلاجة بانتظار المصير بتاعها. وده اللي حصل بالظبط. بعد ما كل واحد أكل قطعة وإحنا 4 أفراد، فضلت قطعة لسه في التلاجة.

0: سوا.
1: القصة اللي حكاها لكم النهاردة بتاعة الشوكولاتية الأخيرة دي مش بالسمو الجميل بتاع القصة دي، لكنه مؤلم بنفس الطريقة. من أول طفولتي وأنا بابايا بيشتري الفاكهة أو حد مرات يدينا صندوق شوكولاتة، والحقيقة كنا بنقوم باللازم في البيت، بناكل الفاكهة ناكل الشوكولاتة كامل، لكن كان بيبقى فيه مشكلة دايما في آخر قطعة. كنا نبقي قطعة شوكولاتة واحدة، قطعة تفاحية واحدة، المهم يفضل دايما حاجة غير قابلة للتوزيع، والشيء الأخير ده يفضل في التلاجة عندنا ننتظر لغاية ما زملاء لي شوكولاتة جديدة تيجي، فاكهة جديدة تيجي تزود، فيبقى قابل للتقسيم، وفي صباح تعس كده يختفي من عالمنا نهائيا. فجأة حد يكون أكله، فين راح مش عارفين. وكبرت وفضل السؤال ده بيحيرني، فين بيروح الحاجة الأخيرة، آخر شوكولاتاية، آخر قطعة فاكهة، مين بياخدها؟

فتحت التلاجة في الضلمة كده وقلت للشوكولاتاية: انت ليا. الأخضر قالت لي: انك ليا. ومسكت بقطعة الشوكولاتة، وهنا فوجئت بالمفاجأة انها مجرد ورقة مفضدة ملفوفة على ولا حاجة. في وغد في البيت أكلها ولفها بإحكام لتبدو وكأنها لم تمس. مين بقى عملها؟ ليه مراتي بتنام بالعمق ده؟ ليه ما صحيش ابني طول الليل؟ قصة ورقة الكرم الأخيرة بتتكرر، لكن صبر، الصبح هعرف مين اللي عمل العملة دي، وأنا هيبقى لي حساب معاه.

القصة التانية بتتكلم، عنوانها ملاك صغير جدا. أنا بحب الأطفال أوي أوي أوي، وأنا بشوفهم إنهم رحيق الحياة، لكن الحقيقة وهم صغار أوي بيبقوا أقرب لقطط صغيرة هشة ندية لطيفة بتلعب، لكن بعد ما يكبروا شوية بيتحولوا إلى كائنات مرعبة ذات أسنان أمامية ناقصة وميكروكروم على الركب. عشان كده ببتدي أتضايق منهم وأكرههم زي الطاعون. الكائنات المرعبة دي بتمزق كتبك وتبعتر أوراقك وتخدش سيارتك بالمسامير وتقذف الطوب على دماغك، وإذا حاولت إنك تعاقب الولاد الصغيرين المجتمع يقولك إياك تمس الملائكة الصغيرين دول، أوعى يا مجنون يا ساد يا منحرف.

لما اتجوز عصام واختلى بعروسه لمياء في عش الزوجية، ما كانش عنده خبرة بحكاية الملايكة الصغيرين دول. كان قلبه بيخفق كده وفرحان بعروسه، لكن قرع باب البيت واتجه ليفتحه. الواقف على الباب كان صبي عمره 7 سنوات، ينسكب شعره اسود فاحم كده على نص وجهه، وفي عينيه نظرة شقية كده لطيفة. أنا ميدو، أنا ابن الجيران. معلومات جميلة جدا وكافية قوي قوي. أوشك عصام إنه يقفل الباب، لولا إن لمياء جريت بسرعة ترحب بالطفل الجميل، وعارف إنه دي تقاليد متوارثة على الأنوثة. أدخلته، قدمت له بعض الحلوى، وراحت تثرثر معاه وتحكي وتقبله. وبعدين بعد شوية فتحت جهاز التلفزيون عشان يتفرج على سبايسي تونز معاها، وفضل عصام يروح ويجي يروح ويجي متوقع انه هيخلص القصة.

ظللت قلقان طول الليل أتألف في فراشي من حين لآخر، عايز أتأكد إن مراتي نامت. عايز أقوم من النوم بس شعور بالخجل شوية ماسكني. الموضوع مش بالتعقيد ده، مش معقول أبقى ديني كده قوي، ده أنا راجل ناضج في العقد الخمسين، عندي مشاكل كبيرة وعندي مهنتي، من المستحيل إني أفضل سهران كده عشان أتسلل المطبخ عشان أسرق قطعة الشوكولاتة. طب أعمل إيه؟ الحقيقة في النهاية انتصرت لشهوة الشوكولاتة وقررت إني أفعلها مرة في حياتي. قطعة الشوكولاتة الأخيرة هتكون لي أنا الأول مرة في حياتي. خرجت للمطبخ في ظلام الصالة وقلبي بيفط كده وبيضرباته جامدة جدا.

بعد ما لمياء دخلت ميدو قعدت تحكي معاه وتتفرج معاه التلفزيون، وفضل عصام جوزها يروح ويجي يروح ويجي من تاني لا تخلص. لكن ميدو الملاك الصغير كان جعان، فقامت لمياء تسخن له شوية أكل، أكل وشبع وبعدين نام على الكنبة، غاب في نعاس عميق. وعصام كان ناوي يعني يشيله كده هلابلة ويرميه بقى الشقة، لكن لمياء صحيت اوعى صحي، وحملت هذا الشيطان الصغير لفراش الزوجية ونزعت حذائه وغطيته كده بشراشف خفيفة وسابته ينام براحته. حاول عصام يقنعها أكتر ما أسرة الصبي حتما قلقان عليه، دي حاجة تخض، لكنها سكتته بنظرة حاسمة بوضوح، عايزة تقوله أنت مش الراجل اللي ظننته، الراجل اللي يعامل ملاك صغير كده بالقسوة دي، ما يؤتمنش على زوجة رقيقة مثلي.

وهكذا تحولت حياة عصام لجحيم بسبب ميدو الموجود في كل زمان وكل مكان. هذا الصبي أكبر من الواقع، أكبر من حياة ذاتها، ده كابوس. لكن إزاي انتهت القصة؟ وما إن إحنا عارفين إن القصة دي مش ممكن ننتهي إلا بالطلاق أو انتحار أحد الطرفين أو إن إحنا نقتل الملاك الصغير، وبما إنه القصة الجميلة اللي أنا بكتبها دي يفترض إنها فكاهية، فأنا سأنهي القصة عند الحد ده وأتركك تتصور نهاية القصة دي، تخيلها وشوف أنت تحب تنهيها إزاي.

3 ساعات والولد الصغير نايم، مما يدل على انه بلا اهل او انه اهله سعداء انه تخلصوا منه. في النهاية استيقظ من النوم فجلس في الصالة يشاهد سبايس تونز، لكن لم يحط المطبخ جهزت له عصير فاكهة، وفي النهاية انتهى عصام تماما وسيفتح عينيه بمعجزة. أعلن ميدو أنه هيرجع عشان ما تقلقش عليه ماما، وعدهم بأنه هيزورهم كتير قوي قوي. بدأ الأمر يدخل دايرة الخطر لما فتح عصام الباب في الساعة 7 الصبح من اليوم اللي بعده، منكوش الشعر حافي القدمين. لقي ميدو قصاده بيسأل فين طنط لمياء. بسرعة اقتحم الشقة وجاي لقط النوم عشان يوقظ لمياء اللي نايمة. صار المشي في الشقة حق مكتسب ليه لأنه ملاك صغير زي ما انت عارف.

في موعد الغذاء عدت لمياء بعض دبابيس الدجاج المقلية. فجأة دق جرس الباب ودخل ميدو، وفي يده 70 كفتة، وفي اليد الأخرى عود خشبي اتغرست فيه قطعة من الشيش طاووق. سألهم بتاكلوا ايه؟ أصرت لمياء انها تدس في ايده بعض دبابيس الدجاج. وهكذا غادر الشقة راضيا، وقد نسي العروسين تماما، مبقاش عندهم ياكلوا غير السلطة. وفوجئ عصام فتح الباب كده براحة عشان يبص على ميدو بيصعد السلالم قاصد شقة أخرى. ياه، الشيطان الصغير ده بيمر على شقق البناية حتة حتة عشان يجمع اللحمة من كل شقة، وما بيضيعش وقته في جمع الفاكهة أو الرز. هدفه محدد وواضح، والنتيجة البناية كلها صارت تعج بالجياع.

بعد ساعتين عاد الصبي لينام على الأريكة 3 ساعات كاملة. على الأقل المرة دي والدته جات وهنأت العايسين وقالت إن ميدو بيحبهم أوي أوي، لكنها بتشعر بخجل لأنه ممكن يكون بيضايقهم. لكن لمياء ردت وقالت لا لا، مفيش حاجة تسعدني أكتر من إني أشوف ميدو. عشان كده مامته صاحت في مرح وقالت وهو مفيش حاجة تسعده أكتر من كده، ميدو خليك معاهم بس مش عايزاك تتأخر عن الساعة 10. وتركته لما ابتدى يصرخ طالب لعبة، أصرت لمي على إنه عصام ياخده للسوبر ماركت عشان يشتري له اللعبة اللي هو عايزها لأنه ملاك صغير. نزل عصام وهو بيسب ويلعن في سره، وشعر إن الصبي ما بيختارش لعبة، ده بيقوم بتعبئة جوال بطاطس في حقل، ينتقي ألعاب مش عايزها عشان تكون عنده، وبيلم كل حاجة قصاده.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو ما حدش يعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزه اقول لك بحس كمان ان هو النوس طول الوقت عايز وكانه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حته وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول ان انا على فكره انا كمان موجود في كل حته وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجه، انا عندي نفس القدره او عندي نفس الحته دي ان انا ينفع ابقى موجود في كل حته.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه. وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. المشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعة يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كدبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا تبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معنا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس كانه انا قررت ارمي خيط ليا، فكل لما اجي ارجع هو بيقوم شددني من الخيط دوت ويرجعني تاني. فانا بحس انه لا، لو احنا فعلا عارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم، وانه ينفع الواحد يسلك في طريق التوبه وما يرجعش تاني، وهو التوبه هو ان احنا نرجع عن الحاجه ديت، نرجع عن الاتجاه اللي احنا ماشيين فيه. لو انا صدقت انه في توبه حقيقيه، وان انا ينفع توبه، وان انا ينفع ما غلطش تاني، اعتقد ونوس او الشيطان يعني مش هيقدر طول الوقت يكون بيقول لي دوت او بيرمي على افكاري الحاجات دي.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي, طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا الكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه, هو عارف عنك كل حاجة بس انت متعرفش عنه حاجة. ودي بقى الفكرة, ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجة عن عدوي, بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجة. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجة خلاص انا بقى معرفش اي حاجة بالظبط. فهو ده الفكرة, انه انا حاسة كمان دي فكرة المسلسل يا دينا, انه لو انا عارفه مين هو ونوس, لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي, اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي, هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه, حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور, حتى لو انت بتدور وراه, هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: تعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس, يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه, كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم, خليهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجود, بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى يا سما, انا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان, ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه, ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة, مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة, انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا. لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع غلط,
1: لازم واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني, مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه, وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة, بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم, يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده, لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض, الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس, ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان في

0: وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني أنا بحس كده إنه يعني دايما الشيطان أو النفس بيحاول يوصل لنا إنه لا أنت مش مكانك، أنت أكبر من كده بكتير. فأبتدي أنا بدل ما أكون بعمل الحاجة لوجه الله، لا أفكر أنا في نفسي. فبدل لما يكون هممني إن أنا أعمل الحاجة دي لوجه الله، لا أقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي إزاي، وأقعد أبص بقى على قدراتي مش علشان أستخدمها علشان حاجة ربنا سبحانه وتعالى، لا ده أبقى عايزة أعملها علشان أنا أظهر وعشان أنا بان. مشكلة بقى يا دينا إنه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه أو عايز يوصل له إيه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكرة، إنه هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على إنه يعمل حاجة لوجه الله. وهي دي النقطة على فكرة الأغلبنا فعلا بنقع فيها، إنه أوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى إن إحنا كنا بنعمل الحاجة دي لوجه الله.
1: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبان كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليه يظهر قدامها من قلب جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروعه، وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وخلاها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوه يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت، ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت، هو فعلا طلع في الوقت المناسب، وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب، الوقت اللي هي محتاجة فيها. ولما سألته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي، يعني ان انت بتخفف ابني يعني، قال لها ده علم، وكأنه قال ان الشر ده علم، وكأنه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم، ودي حاجة حلوة، دي حاجة عندي، ودي أيوة. حاجة كويسة. وبعد شويه هيبدا يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده، وينفع يبقى عندك الخبره دي، وينفع كمان انت تبقي زيي، وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الاسهل، كان الاصعب هو انها تحاول تتعامل مع الموقف، او انها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن او تتعامل مع الموقف او تتعايش انه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر انه ينقلها الاسهل وانها تمشي ورا الاسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، انه يوصل لنا انه هذه الطريقه الاسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحيه الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق ونوس كده قرر يدخل لنرمين من حتة هي كانت عايزة تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزه انتقم لنفسي فدي مش حاجه الصح اللي انا محتاجه اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل ورهلنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجة معينة اسأل الدافع وراها ايه, اسأل نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكرة اللي جوايا دي هي فكرة صحيحة ولا فكرة من الشيطان. فنفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لان هو خبيث جدا, بس على الأقل أبقى بسأل دوافعي أنا وأبقى بسأل أنا دينا هو أنت بتفكري في ده ليه, هو أنت عايز تعملي ده ليه, هو إيه اللي ورا الموضوع ده, هو أنت لو عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لأنه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: برحب بيكم في مسلسل وتعليق. ومسلسل بتاعنا بيتكلم عن ونوس، مسلسل ونوس يعني بيتكلم برضو عن ونوس. والمسلسل ده احنا بقالنا وقت عمالين نتكلم عليه وبنحكي كده فيه، واحنا كده في حلقات مسلسل ونوس. في اخر كده الحلقة التامنة ونوس بيحارب كده ياقوت بكل الطرق، واكتر سلاح كان بيلعب عليه هو سلاح الذكريات. انا فاكره المشهد ده كويس جدا لما كان موقفه قدام باب كده وكانه كل الحاجات اللي حصلت معاه ورا الباب ده. أيوة. ورا الذكريات دي، فانا بحاربك بسلاح الذكريات.
1: يعني ده يمكن بيكون اكتر سلاح بيستخدمه الشيطان معانا، وانه يقعد يفكرنا كده بالحاجات الحلوه اللي حصلت معانا. عارفة دايما ايه بيكون في حاجة حلوة في الحاجات الوحشة، فدايما الشيطان كده يقعد يوسوس لنا بالحاجات الحلوة دي علشان نبقى عايزين نرجع للوحش اللي احنا كنا فيه. وهو ده اللي كان بيعمله مع ياقوت، انه عمال يفكره بالحاجات الحلوة اللي موجودة في كل الوحش. يعني قد ايه الوحش كبير قوي، بس هو بيحاول يصغر الوحش ويكبر الحلوة قوي علشان نرجع للحاجة المش كويسة ديت. وده اللي بيحصل معانا فعلا اوقات كتير.

0: مرة كمان معاكم لسه بنتكلم في مسلسل ونوس. في مسلسل وتعليق، ونوس قرر انه يلوي دراع ياقوت بابنه علشان يمضي، وقال له كده: انا هبهدل نبيل وكل عيالك لو انت ما وافقتش تمضي معايا.
1: ده حقيقة سما، وفعلا كده في الاخر ياقوت وافق انه يمضي، وقال له كده اني هعمل لك كل اللي انت عايزه. بعد كل الرفض ده في الاخر ياقوت وافق، ودي حاجة بتخليني كده اقف عند المشهد ده واقول انه بعد كل رفض وبعد كل مقاومة للشيطان بيجي عند حتة معينة اللي هي اخر نقطة ضعفك، اللي هي اقوى نقطة ضعف اللي هو ابنك، فهتيجي في الاخر وهتوافق انك غصبا عنك انك تعمل ده. بس انا عمالة كده كنت افكر انه طيب ايه الحل، ايه اعمل ايه، وده بيخلي انه الشيطان بيستخدم كل الحاجات. هو حتى لو هيأذي ناس قريبين منك جدا جدا، هو مش فارق معاه يأذي مين، هو فارق معاه انه ياخد مصلحته منك انت، فمش فارق معاه انه انت تتأذي او ما تتأذيش او شخص تاني يتأذي، علشان بس يستخدم الشخص ده انه يوقعك انت في الحتة دي. وده اللي كان بيبين في المسلسل، انه يقود بعد كل الاغراءات وكل الحاجات اللي هو عملها له، انه هديك فلوس وهديك وهعمل لك بس جاء عند حتة ابنه ولا خلاص انا موافق ان انا امشي وراك.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس وبنتكلم كده في الحلقة اللي بنتكلم فيها الحلقة تقريبا التاسعة، وبنتكلم كده عن انه سلاح الجريمة تحت عنوان سلاح الجريمة. خلي بالك دايما من سلاح الجريمة اللي بيبقى كده معاك وانت مش واخد بالك، زي كده ما ونوس ادى لياقوت سلاح الجريمة.
1: عارفة هو ادهوله علشان يقتل المحامي، وعلشان كده كل واحد فينا محتاج يخلي باله دايما انه ونوس هيديك السلاح بتاع الجريمة. هو عايزك تعمل حاجة غلط، هو هيوفر لك كل الاساليب والطرق علشان تغلط. يعني كأنه كده دايما الشيطان بيحاول يسهل لنا الطريق اللي احنا نغلط من خلاله، واللي احنا نعمل الغلط بيه من خلاله. علشان كده محتاج طول الوقت ابقى مخلي بالي انه لو اي حاجه بتسهل لي الغلط انا محتاجه ابعد عنها، محتاج ما اديلهاش عقلي وذهني وتفكيري، ولو مكان مثلا بيوصلني ان انا اغلط انا محتاجه اسيبه، لو حاجه بتوصلني ان انا اعمل الحاجه اللي مش مظبوطه انا محتاج ابعد عنها. ما اقولش طب انا هفضل متاح بس مش هيحصل اي حاجه، لان محتاجه ابقى عارف كويس قوي انه اخد بالي من الحته دي.

0: لسه معاكم مكملين وونوس، وبعد كده بنشوف ان ونوس بيلعب في عقل غريب وقعد يكبر له في الموضوع علشان في الاخر يوصله ان هو يقتل حياة، وبعدين اخد كل فلوسها انتقاما منها لانها طردته.
1: عارفة يا سما، الفكرة ان ونوس مش هيخليك ابدا تاخد حقك بالحق، لكن دايما هيخليك ترتكب الغلط علشان تاخد حقك، زي ده ما حصل مع غريب. قال له هي طردتك، او ده كمان بيحصل معنا كلنا، انه مثلا يحصل لي مشكلة في شغلي، يحصل لي مشكلة مع حد من صحابي، في علاقاتي مع اهلي، فلا هو ازاي يعمل لك كده، هو ازاي يطردك، هو ازاي يزعق فيك، هو ازاي يعمل مش عارف ايه. فما تاخدش الحق بالحق، ما تاخدش حقك بالصح، او انك مثلا تروح تعاتب الشخص، او تروح مثلا تاخد حقك منه، لا انا عندي حق وعايز اخده مثلا، لكن لا دايما هو ازاي عمل فيك كده، فانت لازم تنتقم وباعلى درجات الانتقام، لان ونوس بحس ان هو ما عندوش الوسط، هو هيجيب لك من الاخر، هيخليك تقتل الشخص، هيخليك ترتكب اكبر جريمه على اصغر سبب او اتفه سبب، وده اللي فعلا عمله ونوس مع غريب. هنكمل كلامنا اكتر لكن بعد الاغاني اللي جايه.

0: لسه مكملين كلامنا كده في ونوس، ولسه مكملين نتكلم في المسلسل وتعليق. ومع بداية كده الحلقة العشرة نرمين بتبدأ كده تطبق كل يعني كل اللي ونوس قالها لها، وكمان قعدت كده تعمل كل حاجات اللي ونوس قالها لها كأنه ده درس يعني. وكمان دنيا عبرت لنبيل عن حبها لي وهو رفض.
1: كمان بنلاقي الشيخ فاروق ابتدى البرنامج بتاعه ومعاه ابتدت الفتاوى اللي ملهاش اي اساس من الصحة. تحسي كده ان كل واحد يعني خد البرنامج واتسطب على دماغه وابتدى يمشي البرنامج اوتوماتيك كده، اللي هو انا ماشي اوتوماتيك بناء على تعليمات ونوس. خلاص انا مش محتاجة ونوس يقولي، هو رمالي الفكرة حمل لي البرنامج على دماغي وخلاني طول الوقت ماشي في البرنامج. فالبرنامج شغال بقى لوحده في دماغ كل واحد فيهم، ايا كان بقى، سواء كان في دماغ نرمين او في دماغ دنيا او في دماغ فاروق، كل واحد فيهم بقى عنده البرنامج اللي شغال اوتوماتيك، علشان لما ونوس بقى يجي يقول انا ماليش دعوه، ما قلت لك وانت اللي عملت الغلط في الاخر.
0: بالظبط.

0: لسه معاكم مكملين في مسلسل وتعليق. وابتدى كده ياقوت يحكي قصته ويحكي ازاي ونوس جاله في ليلة كان تعبان كان فقير ومش لاقي ياكل وقال له هخليك ملك.
1: صح يا سما. وفعلا يعني وده بيحكي انه ازاي مشي معاه سكة طويلة وضاع من عمره كتير قوي على ما فاق من الغلط اللي هو فيه. حقيقي المشهد ده يعني فرق معاه كده وحسسني انه والنوس هيجي لك في لحظة انت فيها تكون تعبان هتكون فيها فقير, لانه هو كان بيحكي انه قدام كنت فقير كان العيال عمالين يعيطوا من كتر الجوع وانا مش لاقي اكل وانا مش لاقي اعيش عيالي ومراتي. فجاله والنوس قال له لا ده انا مش بس هاكلك واكل عيالك ومراتك, لا ده انا كمان هخليك ملك ويبقى معك فلوس كتير جدا وكمان هتكون شخص غني جدا ويكون معك حاجات كتير. فازاي فعلا والنوس يعني بيلعب على احتياجك الشديد ده جدا لحد ما هيجي لك بعد وقت وتفوق. ايه ده؟ وهو ده اللي عمله ياقوت, مشي معاه عمر طويل جدا لحد ما خسرت سنين جد كتيره جدا من عمري لحد ما فقت. فعايزه اقول لنفسي واقول لكل حد بيسمعنا انه خلي بالك لو في حته معينه انت ماشي سكه فيها سكه غلط يعني فوق قبل ما فوات الاوان.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، ونتكلم كده انه ونوس لبس كده التهمة لنبيل علشان يضرب كذا عصفور بحجر واحد.
1: اولهم طبعا انه يؤذي نبيل وانه يذل ياقوت وانه يبين قوته وانهم من غيره مش هيعرفوا يتصرفوا. قد ايه الحتة دي بحس انها قوية جدا، انه يبتدي يلعب على حتة انه انت محتاج لي، يعني انت اللي محتاج لي وانت اللي لازم هتلجأ لي في الاخر. وعلى فكرة دايما الشيطان بيعمل لنا كده، انه يحاول طول الوقت يحسسنا انه مفيش مخرج من المصيبة اللي احنا فيها غير ان احنا نعمل الغلط. انه علشان تنقذ نفسك انت محتاج تكذب، علشان تلغي الاحتياج بتاعك انت لازم تسرق، انه علشان مثلا تطلع لازم مش عارف يحصل ايه. فكأنه طول الوقت انا محتاج اعمل الغلط، طول الوقت كأني محتاج لي الغلط، وكأنه الغلط دوت بيشدني وبيقولي ان انت مش تعرف تمشي غير لما تعمل الغلط. وقدي دي حتة خطيرة جدا، لانه لو استسلمنا يعني كأننا نزلنا في الزحليقة بالظبط، خلاص انتهى الموضوع.

0: واحدة من أصعب المشاهد لما فاروق كان في البرنامج وكأنه كده قرر يتبرى من أخوه علشان خاطر شكله قدام الناس في التلفزيون.
1: ده كان فعلا مشهد صعب قوي يا سما, وده كان كمان بيبين قد إيه علشان خاطر حلمنا واللي إحنا وصلنا له مستعدين نبيع أي حد حتى لو كانوا أهلنا علشان بس ما نخسرش اللي وصلنا له. وده اللي عمله فاروق, إن هو علشان وصل للبرنامج وعلشان الناس عرفته وابتدى يتشهر قرر إن هو يبيع أخوه, وقرر إن هو حتى لو هو متأكد إن نبيل أخوه, وهو كان حتى بيقول كده إن نبيل أنا واثق فيه وواثق إن هو ما يعملش كده. طب طالما أنت واثق فيه, لا طلع وقال ان اخويا بيعمل كده علشان انا بقى كويس, انه يعني عارفه اللي هو مثلا ايه اللي هو لما مثلا ابويا ولا اخويا بيبقوا ناس مش كويسين, فدي حاجه بتنسب لنا الفضل ان انا كويس رغم ان اخويا او ابويا مش كويسين. فده اللي عمله فاروق, انه انا كويس وانا شيخ وانا قاعد اهو بفتي
0: انا احسن واحد فيه
1: وانا احسن واحد في العيله فعلا.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وبنتكلم كده عن نرمين. نرمين كده بتقنع انشراح اللي هي مامتها ان هم يطلبوا مساعدة من ونوس، ولأول مرة، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لي جدا يا سما، انه انشراح اللي طول الوقت عمالة تقول لأ على ونوس، وعمالة تقول لأ ونوس ده ما يدخلش بيتنا، وكانت بتطرده من البيت وكانت بتخليه يبعد عن عيالها كلهم، لأول مرة توافق انه هي تطلب مساعدة ونوس.
1: يعني عارفة يا دينا كده، بحس انه اوقات كتير فعلا من كتر ما الدنيا بتضيق علينا بنبقى مستعدين نلجأ لأي طريقة علشان نطلع من الضيقة ديت، بس الموضوع فيه سلاح ذو حدين اوقات. يعني كنت حاسة انه انشراح هي نموذج للناس اللي دايما بتقول ونوس لأ، بس ده بيقول حاجة. والحقيقة انا يعني اعجبت جدا في الحتة دي في المسلسل انها وافقت، لانه حسيت انه مفيش بني ادم كبير على الغلط، وحقيقي مفيش بني ادم ممكن يسلم من ونوس، ممكن يسلم من وسوسة الشيطان ومن زنه الشديد جدا. فقد ايه يعني كان فارق معايا قوي انه يعني انشراح كانت في ضيقة، ويمكن كانت حاسة انه لا انا عمري ما احتاج لونوس، بس بعد شوية ابتدت لانها مش كبيرة على ونوس، ولان احنا طول الوقت محتاجين نبقى حذرين في الحتة دي، فوقعت في الحتة دي. فاه طبعا زن النرمين كان حاجة يعني كبيرة، لكن كمان كون انها تغلط دي حاجة يعني طبيعية جدا وبتحصل جدا.

0: مرة كمان معاكم ولسه في مسلسل وتعليق، وفي مشهد كده نبيل اتسجن في تهمة قتل حياة وطلع من السجن لما البوليس عرف انه غريب هو اللي قتل مش ونوس.
1: ولما يقود كده عرف ان نبيل اتسجن استخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها وكان عايز يرميها، حتى في مشهد كده يعني بصيت عليه اللي هو لما رمى الفلوس في النيل راحت رجعت له تاني. وكان ونوس واقف يقول له انه لا وانت فكرك انت هتعرف تخلص منها، انت مش هتعرف تخلص مني ابدا. انا هفضل وراك وهفضل يعني اوقعك في الغلط وهفضل اخليك تستخدم الفلوس. وراح واستخدم الفلوس اللي ما كانش عايزها. يعني في اوقات كتير حتى لو احنا بنرفض طرق ونوس، بس هيجي علينا وقت ممكن نستخدم السلاح او الاداة اللي ونوس ادهلنا دي علشان نكون بنرتكب بيها الغلط او عشان بالنسبة لنا نحل بيها مشكلة.
0: بالظبط.

0: ماشي هري. لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وبالنسبة لي كده واحدة من أهم المشاهد في المسلسل كله حقيقي، ده بالنسبة لي مشهد مهم جدا، لما غريب راح لونوس يقول له إن أنا فلتت كده من السجن ومن العقوبة ونجحت وسمعت كلامك يا ونوس.
1: بصي دي كانت الحتة بقى الفظيعة، إنه كان رد ونوس عليه إني عايز روحك، وقعد يضحك عليه وقال له الموت معايا لي طعم تاني لحد ما شان نفسه مات. قد ايه يعني فكرة انه الشيطان يستدرجنا لغاية لما نوصل للحتة دي، لغاية لما نوصل لانه هو عايز روحنا في الاخر، هو عاوزنا نهلك، هو عاوزنا نقضي على حياتنا، هو عاوزنا ما نعيش حياة كويسة. احنا بنبقى متخيلين انه لما هعمل الحاجة دي هبقى كويس، بس بالعكس النهاية بتاعت الحاجة ديت في الاخر بتصب ان انا بموت. ممكن ابقى بموت حقيقي فعليا ان انا اقرر اقضي على حياتي، وده بنشوفه كتير جدا، ناس بتنتحر وناس كتير بتعمل حاجات في نفسها بسبب انه هي مش طايقة غلط هي عملته والنوس وسوس لها فيه. لكن كمان ممكن ابقى عايش بس انا ميت، يعني انا عايش بس ميت لانه فقدت الحياة، فقدت طعم الحياة. ببقى متخيل في البداية اني كده هيبقى ليا طعم حياة احسن، لكن بالعكس بكتشف انه حياتي اوحش وحياتي ملهاش طعم، لانه الغلط بيقفل الطعم بتاع الحياة كده، بيلغي الطعم، بيخليه ملوش اي طعم.

0: من أكتر المشاهد اللي الحقيقة هي مثيرة للغضب لما غريب قتل نفسه والنوس قاعد يضحك وقال له أهم جملة في المسلسل: حد يصدق والنوس يا غبي؟
1: بص يا سماء، أنا المشهد ده
0: معلش ويا يحيى الفخراني خلص كل التمثيل في الحتة.
1: أيوة حقيقي دي
0: كان فنان يعني جدا.
1: أنا عايزة أقولك إن أنا عدت الحتة دي كذا مرة عشان أتفرج عليها. كان تمثيله رائع وحقيقي جدا، وحسيت إنه فعلا دي الجملة دي بالمسلسل كله: حد يصدق والنوس يا غبي.
0: أيوة.
1: ومش هشيل يا غبي، لأنه أوقات كتير بنبقى مش شتيمة بس إحنا بنبقى عميانين عن أفعال والنوس،
0: ما بنشغلش دماغنا قدامه، دي الحقيقة.
1: وعايزة أقولك إن أنا بحس فعلا كل مرة إحنا بنصدق فيها والنوس إحنا بنبقى في حالة غباء فكري وروحي، بنقرر كده إن إحنا نلغي نفسنا ونلغي دور ربنا سبحانه وتعالى في حياتنا ونسمع كلام والنوس. إنه لدرجة الموت، غريب راح سمع كلام والنوس لدرجة إنه إداله حياته كلها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق، مسلسل ونوس. ونبيل كده رجع من السجن وعزيز قال ان هو كده هيتجوز دنيا، ودنيا قالت لخالتها انها مش عايزة تتجوز عزيز.
1: وهنا السؤال بقى يجي، هي دنيا فعلا ما بتحبش عزيز من الاول، ولا المشاعر اللي جواها دي كانت بسبب ونوس؟ انا بحس انه هي يعني توهمت، او يعني ونوس الشيطان وهمها بمشاعر تانية ناحية نبيل، وهي عاشت المشاعر دي وصدقتها بالرغم من انه دي مش مشاعرها اصلا. وده على فكرة اوقات كتير قوي بيحصل لنا، لا انت بتحبي فلانة، لا انت بتكرهي فلانة، بالرغم ان ممكنكم مش بكرهها ولا اي حاجة، بس بيكبر في مشاعر الغلط، وكأننا بنتبنى مشاعر مش مشاعرنا. وده اللي حصل مع دنيا، انها تبنت مشاعر مش مشاعرها، لكن مشاعر ونوس بقى حطها جواها علشان يوصلها لسكة غلط. هي دي بقى كل الفكرة، وهي دي كل اللعبة، انه اوقات كتير قوي بنتبنى مشاعر مش بتاعتنا، وبالتالي بنبني حياتنا واساس حياتنا على اساس مشاعر هي اصلا مش مشاعرنا، وهي اصلا مش حقيقيه.

0: عزيز كده راح لياقوت علشان يطالبه بالفلوس، وياقوت مرضاش انه يدهاله. وقتها طلع من ياقوت وش تاني مختلف تماما عن اللي احنا متخيلينه. احنا دايما بنشوف ياقوت منكسر كده وهادي وطيب، لا احنا شفناه بوش مختلف.
1: ده حقيقي، طلع كده منه وش البلطجي اللي بيعرف كده ياخد حقه بنفسه، غير وش الغلبان زي ما انت كنت بتقول يا سما اللي احنا كنا شايفينه طول المسلسل. هل يا ترى ياقوت عمل كده لانه فعلا خايف على عزيز من ونوس، ولا لان هو كان عنده حب للفلوس؟ يعني انا في المشهد ده وقفت انه هو كان ياقوت رجع حب الفلوس تاني، ولا هو فعلا كان خايف على عزيز جدا من ونوس وخايف على عزيز من الفلوس؟ لانه خلي بالك هو وقع في نفس الحتة، هو دخله من نفس المدخل اللي هو بتاع الفلوس، عشان كده هو طول الوقت شايف انه عزيز اقرب صورة لياقوت، ان انت اتزليت من ونوس في نفس الحتة اللي انا اتزليت فيها منك.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. ولما عزيز كده راح لياقوت وقال له هو انت عايزني ولا عايز الفلوس؟ وبسؤاله ده حطه قدام نفسه قدام دوافعه الحقيقية.
1: عارفة دينا اوقات كتير قوي كل احتياجاتنا من اللي حوالينا هي احتياجات مادية فقط، مش فارق معانا حتى اقرب الناس لينا. احنا طول الوقت هاخد منك ايه؟ هطلع منك بمصلحة ازاي؟ ايه اللي هبقى يعني العلاقة دي هتعود عليا بايه؟
0: حتى لو كان اهله
1: بالظبط
0: انه ده بابا،
1: يعني بابا ما بيدينيش اللي انا عاوز من فلوس يبقى بابا ده وحش، امي ديت مش بتجيب لي كل اللي انا عايزاه تبقى ماما دي وحشه. ونبتدي كده نحول علاقتنا من ان فيها هات وخد، من انه احنا بنحب بعض لعلاقات مصلحه. مين معايا مصلحتي اكتر اروح امشي معاه، اللي مش معايا مصلحتي لا خلاص انا معرفوش وببقى مش عايز اعرفه. ودي حتة اوقات كتير قوي بندخل فيها كتير ونفسي بجد انه بقى واخدين بالنا منها. جرب كده تبص على علاقاتك وتشوف هل علاقاتك كلها قايمة على فكرة انا هاخد ايه من ورا الحد دوت، ولا انا عندي علاقات باخد ودي فيها بطريقة

مساء الخير أعزائي مستمعي راديو صوتك، وحشتوني ومبسوط نتقابل مع بعض تاني ونكمل في كتاب فقاقيع للدكتور أحمد خالد، ونرسم ابتسامة صغيرة على وجوهنا وإحنا بنسمع قصصه. والقصة دي اللي جاية قصة لطيفة جدا، اسمها لست نحسا ولكن. بتقول: خسر المنتخب المصري مباراته أمام المنتخب الجزائري، فساد حالة من الغم شوارع مصر، وعلى الفور انهمرت الاتهامات للاعبين بالتقاعس، والمدرب بالإهمال، وحارس المرمى بالغرور. طبعا لو فاز المنتخب لانهمك الجميع في نظم قصائد غزل وشعر في حكمة المدرب وبراعة اللاعبين وإنهم كانوا ممتازين.

مرة من المرات وإحنا بنلعب ماتش دولي قاومت رغبتي في مشاهدة المباراة ومشيت في الشارع لمدة ساعة ونص لغاية ما سمعت أبواق السيارات، شفت الشباب بترقص، حكولي عن إن حارس مرمانا كان أسطوري والمهاجمين كانوا ممتازين جدا، وإزاي إنه لاعبي ساحل العاج أصيبوا بنوبة قلبية وديوك باباكا، وكان الموقف هايل. لكن الحقيقة في مرة تانية مشيت في الشارع ساعة وتلت وبعدين أجهدت قوي وشعرت بالإرهاق، فدخلت كافيتيريا فيها تلفزيون مفتوح عشان أبص على نهاية الماتش، وأول ما قعدت وطلبت كوباية شاي سمعت المذيع بيصرخ: هدف هدف، ده أول هدف يدخل في مرمى مصر وفي وقت قاتل.

والحقيقة عايز أقول لكم إنه الخبراء دول بيضيعوا وقتهم، لأن سبب الهزيمة معروف، وأنا هقول لكم السبب. إني أنا قعدت أتفرج على الماتش، أنا أصلا كائن غير كروي، معرفش حاجة عن اللعبة دي ولا القواعد بتاعتها، وما بشوفش أي مباراة على الإطلاق، لكن مرات أتحمس وبالذات في المباريات الدولية وأجلس أمام التلفزيون وهكذا يضيع فريقنا ويضيع الماتش، ودي قاعدة عامة.

وفي خلال 3 دقايق طرد اهم واحد من لاعبينا ودخل الهدف التاني. والحقيقه كان عليا اني ارحل قبل ما يسقط نيازك على الفريق او يصاب لاعبونا بوباء الابيولا. وهكذا عرفت الحقيقه، انا وبال على فريقنا القومي لسبب مجهول انا مش عارفه، وافضل المباريات بيلعبوها اللي ما بشوفهاش. واعتقد انه لو قرأوا السطور دي لفهموا كل حاجه ودفعولي فلوس مكافأة محترمة كده مقابل عدم مشاهدة المباراة. أنا ما بؤمنش بالنحس، لكن في تفسير فيزيائي محترم كده لما يحدث. لكن أنا بوعد منتخب مصر إني مش هشاهد أي مباراة لمدة 2 عامين كده على الأقل، لغاية ما يستعيدوا مستواهم ويحققوا نتائج حلوة.

وطبعا على شاشة التلفزيون قعدت أتابع لمدة ساعات رأي الخبراء، فواحد يقول خط الوسط كان ضعيف ومتخاذل، والتاني يقول الحقيقة الهجوم مفهوش روح قتالية، اللعيبة مش بتلعب بروح قتالية. بالمناسبة الخبراء دول كانوا لعيبة كورة في الماضي، وعارفين إنهم كانوا بيرتكبوا نفس الأخطاء اللي بيتكلموا عنها دلوقتي. ما كانش حد فيهم مثلا بيليه ولا مارادونا ولا أي حاجة، لكن اليوم بيتكلموا بحكمة بالغة، زي التعبير المصري كده الدارج اللي على الشاطئ عوام.

لكن كان دايما بعض الأساتذة يقولوا، يعني يقولوا تعبيرات كده، ده طفولي ساذج مش بيلتزم بالسطر أبدا. تخيلوا بيجمع ما بين حروف الرقعة والنسخ مع بعض في كلمة واحدة، وطبعا دي حاجات كانت بتحرجني جدا. وكان الموضوع هيمر بخير والأمور تمشي كويسة لو ما امتهنتش مهنة غير مهنة الكتابة، فبقيت مهمتي إني أكتب. وكنت كل ما أخلص مقالة أو كتاب وأوديه المطبعة تظهر ابتسامات السخرية من العاملين، واحد منهم يقول لي يعني عارف سيادتك، هو الموهوبين دايما خطهم سيء. لكن الموضوع ازداد سوء جدا، ان انا بقيت مرات غير قادر على قراءة اللي انا بكتبه، فبقيتش عارف اعمل ايه.

وتحت قصة جميلة من القصص اسمها حسن خطك. سمعت في المدرسة عباية حسن خطك مليون مرة على الأقل، كتبها المعلمون في كل كراسي، وكان ليها في وداني كده زي رنين كلمة احترم نفسك. حاولت جاهدا إني أسيطر على جماح القلم بتاعي، وإني أمشي في المسارات اللي حددها أساتذة الخط العربي سلفا، لكني فشلت فشلا ذريعا. وكنت رسام كويس أوي، عشان كده تمسكت بالمعتقد الخرافي الشائع وسط الناس إن الرسام لازم يكون خطه رائع.

الحقيقة بعد شوية ابتديت أكتب بالحروف اللاتينية، فاكتشفت إنها أسوأ وأقبح من حروف العربية. صديق ليا شبهها بصراصير بتحرك الشوارب بتاعتها، ولو يعني رشينا على الكلام اللي أنا بكتبه مبيد حشي، الكتابة هتبقى بيضة، هتتشال خالص. الحقيقة أنا مش عارفش في حياتي إن خطي سيء أوي كده زي ما بيقولوا، لكن قدرت إنه ما دام الأمة أجمعت ما تجمعش على باطل يعني، فما دام كل الناس بتقول خطي مش كويس فعليا إني أعترف إني خطي مش كويس. هعمل إيه طيب؟

الحقيقة القصة الجاية دي عجبتني قوي، فأتمنى إنها تعجبكم. تليباثي. بتقول زوجتي بكل فخر: أنا وأفراد أسرتي بنملك الكثير من التواصل الفكري، نشعر بأرواح بعضنا البعض مهما بعدت المسافات والأيام. ده لأننا أسرة مترابطة فعلا. يعني أنا انبهرت الحقيقة بالدرجة الخارقة من الترابط الأسري. غالبا انا اكتشفت ان احنا في اسرتنا انا كنت منبوذ، وكنا مجموعة من الذئاب بنتصارع مع بعض. وطبعا بتأمل زوجتي وهي بتنهض في الصباح قلقة متعكرة المزاج وتقول: انا حاسة ان اختي المقيمة في الخارج مش ولا بد. تتصل بيها وتقول لها: انا حسيت انك مش بخير. بالطبع تكتشف الاخت على الفور انها كده، وتبدأ في التفسير: نوبة انفلونزا قوية، كاد الصداع يقتلني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت تليباثي، اتصال فكري وروحي كامل بينا.

طبعا تقوم زوجتي في الصباح قلقانة متعكرة المزاج وتقول أنا شاعر إن أختي في المقيمة في الخارج مش على ما يرام يعني، وتتصل بيها وتقول لها أنا شعرت إنك مش بخير. طبعا تكتشف الأخت على الفور إنها كده، فتبدأ في التفسير: الحقيقة نوبة إنفلونزا قوية، الصداع كان هيموتني. زوجتي تحط السماعة وتقول في انتصار: شفت؟ تليبثي، اتصال فكري وروحي كامل بيننا وبين بعض. انبهر الحقيقة بالموضوع دوت. وبعدين بعد يومين يتصل بيها اخوها الكبير ويقول انه انا كنت قلقان عليكي جدا جدا جدا. طبعا انا كنت متأكد المرة دي انها كانت بخير وزي الفل، لكنها فجأة تفتكر انها وقعت على الدرج من ايام وكادت تسقط. يا للشفافية، فعلا في اتصال روحي كامل بيننا.

أصيبت حماتي بورم في الموبايل بتاعتها، والجراح شاف إنه ممكن يكون خبيث علينا إن إحنا نحلله الأول بعناية. طلبت مني زوجتي إني أكتم الخبر عشان مفيش حد من إخواتها يعرف وينزعج. أجرت حماتي جراحة ناجحة، وتبين إن الورم ورم حميد، والحمد لله. وفجأة افتكرت إن ولا حد من ولادها اتصل من الخارج طول الأسبوع. قلت لزوجتي وأنا بضحك معاها، من الواضح إن التليبثي كان في أجازة الأسبوع دوت. والدتك كانت في خطر داهم، ولا أي حد من إخواتك شعروا بأي قلق، ومحدش اتصل وقال أي حاجة ولا اتكلم. قالت لي في حماسة لأن الورم حميد، أدركنا على الفور الموضوع عشان كده محدش قلق.

الحقيقة الوقت اللي فات انهمرت المصايب علينا، حمى طويلة أصابت زوجتي، وبعدين أمها جالها داء السكري، كادت ساق زوجتي تتهشم لما وقعت في الشارع، اتشجرنا مرات لحصر لها، كل الكوارث دي ولا أي حد من إخواتها اتصل ولا حد اتكلم. ولما قلت لمراتي المعلومة ديت قالت لي أنا متأكدة لأنه مفيش أي مشكلة خطيرة حصلت. فدي الحقيقة. من جديد اتحسنت الأمور بينا، وكمان نالت زوجتي ترقية في العمل، واستردت حماتي صحتها، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانة. وفجأة دق جرس التليفون.

بعد كمية من المصايب اللي قابلتنا، حماتي عيت بمرض السكري، زوجتي جالها حمى طويلة، حصل مشاكل بينا كتير، فجأة الأمور استقرت وتحسنت جدا جدا، ونالت زوجتي ترقية في العمل، وحماتي استردت صحتها وبقت كويسة، وجلسنا نحتفل معا كأسرة سعيدة فرحانين. وفجأة دق جرس تليفون طويل وواضح إنه جاي من بره. أخو زوجتي بيسأل بصوت مرتجف: وجهك مش بيفارق أحلامي يا حبيبتي، أنا شايفك بتبكي وبتعذبي، ما تخفيش عني حاجة، أنا عارف إنك في مشكلة حقيقية. طبعا زوجتي ابتلعت قطعة التورتة الكبيرة اللي في طبقها ورشفت رشفة من العصير وقالت: أعتقد إن ما كانش في مشكلة، لكن لحظة كده سيبني أفكر. أيوه، أنا أغلقت باب الحمام على إصبعي أمس، انت فعلا شديد الحساسية، سلمتلي وسلم حسك المرهف اللي تحس بكل حاجة تحصل لأختك.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد، ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بتعمل فلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خط

0: خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها, او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام، بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي، فقوليلنا كده رأيك ايه.
1: عارفة يا نور وانتي كده بتحكي، ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال، في ثقافتنا يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه، او اهله مثلا يرفضوها، او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكله مع فرق السن او الثقافه او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياه ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزه تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. بيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت تستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بتعمل فلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه. لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية، وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسيين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ آه يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: لسه مكملين كلامنا في لقى بطعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش إننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده أدينا بنحلم، خلي عندك أمل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير وأسباب، حتى الأمل حتى الحلم. الأمل في غير موضوعه وهم، الأمل في غير توقيته حماقة، الأمل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: أكيد.
1: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
2: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، اقصد يعني اي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف الا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت او حتى سألت يقول لها ايه، انا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى ايه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي ان من حقك انك تقولي رايك، ومن حقك انت كمان تقول رايك، لكن كلامي اللي هيمشي في الاخر، مش انا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لأ ولأ ولأ والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويت شويتين بيقول لك كده ايه، انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هما الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: تهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل الحاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم، بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح. ظن السوء بيبوظ علاقات لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا اعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي وهو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: حاول تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي، ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس.
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: تقليل الفجوة بين الواقع والتوقع بيخلي الصدمات في الحياة أقل،
1: ولو الصدمات بقيت أقل الانفعال أكيد هيكون أقل،
0: ولو حتى في صدمات وتحديات فلأني متوقعها فبستقبلها بثبات انفعالي،
1: والثبات الانفعالي ده بيساعدني على أني أتقبل أي مفاجآت وبيساعدني أني أقلل التوقعات.
0: كل ما أتعلم يكون عندي ثبات انفعالي أعرف أتعامل مع مشاكلي ومع تحديات الحياة بشكل أفضل.

0: مش مضطر ابدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لانه مفيش حاجه بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رايه ووجهه نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك اعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: لك يا محبيب.
1: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
2: الإيجابية والسلبية عدوى،
1: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
2: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
1: سهل معهم أن ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك أنت اللي غلطان،
2: رغم أنه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا أنت مش فاهم إيه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يا عيني.
1: دايما يا عيني حظ وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصل له تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: مش
1: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
2: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
1: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
2: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
1: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
2: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
1: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: انا بس عايزك تبقي عارفة انك انت ليا اقرب لي مني، انت عايشة في كل حتة فيا مش هن...
1: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور احمد طه. وعايزة ارحب بدينا. ازيك يا دينا؟
2: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
1: انا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الالعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة امل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور احمد طه بيقول هنا انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
2: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق، بس لو وقف لغاية هنا ما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء، خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: بس. معنى الثبات الانفعالي هو قدرة الشخص على التحكم في انفعالاته المختلفة وفي المواقف المختلفة،
1: فتكون انفعالاته مناسبة للموقف والكلام،
0: ما تكونش انفعالاته شديدة قوي قوي ولا متهورة قوي،
1: لكن تتسم الانفعالات بالهدوء والثبات والتوازن.
0: شخص عارف كده يتحكم في أفعاله وفي ردود أفعاله من غير توتر ومن غير ما يغلط في الآخرين أو من غير ما ياخد كمان قرارات متسرعة.

0: لا تفعل شيئا بانفعال، لانه اي امر بانفعال بيسبب قرارات غلط،
1: لان التفكير في وقت الانفعال بيكون مش منظم خالص ومش مترتب، وده بيخليني اخد خطوات غلط.
0: لو انا تحت ضغط بسبب اي امر لازم اتعلم اتدرب اني ما اخدش اي قرار، خاصه لو قرارات مصيريه.
1: ممكن اقول لنفسي انا حاليا منفعل ومش هاخد قرار في الوقت ده،
0: وممكن اقول كمان لما اهدى اختار الوقت المناسب لاي قرار انا هاخده.

0: اهرب من الغضب على قد ما تقدر.
1: طبعا ده شيء مش سهل على فكرة، لكن في مواقف بنكون عارفين انها ممكن تزود من غضبنا، ينفع بقى في المواقف دي نهرب منها او نتجنبها؟
0: اي امر او موضوع ممكن اكون عارف اني مش هقدر اعمل كنترول فيه على نفسي، اني اهرب وابعد، ابعد عنه، ده الحل.
1: بدل ما اكون مثلا بعمل نفسي شاطر واقول انا هقدر اتحمل الموقف دوت وهقدر اعمل حاجه ديت، وبعد كده الاقي نفسي مش قادر اتحكم في غضبي وابتدي اندم على اللي حصل مني.

0: ابعد عن سوء الظن. سوء الظن بيخليني أشيل من الناس وممكن يوصلني أني أكرههم،
1: بيخليني بجهز كده أفكاري للانتقام وأكون مش عارف أرتاح.
0: ظن السوء بيبوظ علاقات، لأني ببني علاقاتي بالناس على أفكاري عنهم، والأفكار دي بنسبة كبيرة بتكون غلط.
1: ولما بظن السوء في غيري ممكن يكون عندي دليل على الظن ده، وممكن كمان أكون متضايق من جوايا وأفكار بلاقيها كده كأني بفكر بطريقة شريرة.
0: سوء الظن بيضرني أنا أكتر كمان ما بيضر الناس التانية.

0: بلاش تحكم حسب الظاهر، فانت مش عارف الحقيقة فين وتصرفات غيرك ديت بيعملها ليه.
1: في ناس ممكن تتكلم كتير مش معنى كده انها رغاية، لكن يمكن ملهاش حد يسمعها،
0: وناس اكتر الوقت في حالة صمت. بلاش تحكم ان ده شخص انطوائي، يمكن عنده مشكلة.
1: مش كل اللي بيضحك يبقى مبسوط، ومش كل اللي عنده دموع يبقى حزين.
0: مش كل اللي لابس حاجات غالية قوي يبقى غني، ده يمكن بيشتريها بكل فلوس عنده.
1: ومش كل اللي احنا بنشوفه في الظاهر بيكون واضح. فعلشان كده مهم قوي اني ما كنش بحكم بالظاهر، لانه ده بيساعدني على الثبات الانفعالي.

0: حاول تلاقي عذر لشخص غضبان وسائر، يمكن عنده ظروف أو مشكلة أو مريض.
1: لما بلاقي عذر للناس بقدر أوسع قدرة احتمالي ليهم.
0: ومين فينا مش بيجي عليه وقت بيكون منفعل وتحت ضغط بسبب ظروف بيمر بيها وعايز الناس تحتمله؟
1: وزي ما أنا عايز أنه الناس تلتمس لي العذر ويقبلوا أعذاري، يبقى أنا لازم ألاقي العذر للناس وأقبل اعتذارهم.
0: هيقلل جدا ده من انفعالي على الناس لما ألاقي ليهم أعذار، وأنا في الوقت ده هحافظ على ثباتي الانفعالي.

0: اللطف في الكلام سر من أسرار الثبات الانفعالي.
1: لما امتص كده غضب الشخص اللي قدامي هو بيتكلم ويلاقي كلامي كده كلام أنا مريح ولطيف، ده هيخليه يهدى، وطبعا كده أنا كمان مش هنفعل قدامه.
0: الكلام الطيب والكلمة الحسنة زي النهر اللي بيروي العطشان،
1: ممكن أكون سبب في هدوء شخص أو انفعاله بسبب كلام حلو لطيف أو بكلام صعب بيوجع، أخلي الشخص الهادي وطبيعته هادي ينفعل جداً.

0: تشوف في الشخص اللي انت بتتكلم معاه حاجة جميلة تخليك تغطي بيها على عيوبه.
1: لأنه أوقات لما بنتجمع وبتتجمع قدامنا عيوب الشخص دوت في عيوننا، ده بيخليني كده بتشحن ضده، بيملاني بشاعر غضب.
0: كل ما بشوف العيوب مش بقدر أتحكم في انفعالاتي،
1: لكن لما أشوف المميزات بتاعة الشخص اللي قدامي ده بيخليني أبقى عارف أتكلم معاه وعارف أتعامل. أعتقد بالانفعالات المتوازنة الطبيعية اللي بتبقى لو أنا عارف أتكلم بطبيعتي، مفيش أي انفعال زيادة أو أي حاجة.

0: ينفع أحتمل كل شيء بفرح.
1: الحياة مليانة بالألم وخاصة من التعامل مع الناس، وممكن يجي الوجع من أقرب الناس،
0: لكن لما تيجي ليك فكرة زي إنهم بيقولوا عنك كلام وحش، اعرف إنها من إبليس أعوذ بالله،
1: لأنه دايما كده الشيطان بيقعد يوسوس في قلوب الناس بالشر ناحية بعض.
0: وأوقات لما بسمع إنهم بيتكلموا عليا وبينموا عليا، لازم أعمل حاجة كويسة، لازم أستعين بالله عز وجل عشان أحفظ انفعالاتي من غير ما أعمل فعل مش كويس أكون بأذي الناس اللي حواليا أو بأذي نفسي.

0: الله سبحانه وتعالى هو المسيطر في الكون والأحداث وهو العليم بكل الأمور.
1: معرفتي بقى بكده بتساعدني على الثبات الانفعالي والهدوء.
0: إيماني بالله واتكالي عليه بيخليني هادي ومطمن،
1: يخليني مهما كنت متوتر ومنفعل بسبب أمر صعب أعرف إن الله سبحانه وتعالى على علم بي وإن أبوابه مفتوحة،
0: وأرضى وأنتظر بدعاء وصلاة.
1: إيماني بالله بيساعدني على عدم الانفعال والغضب وإني أنا أكون بتحلى بالصبر.

0: مش مضطر أبدا تكون دايما حاسس نفسك في موقف المتهم وتقعد تقول مبررات لكلامك ولسلوكياتك،
1: لأنه مفيش حاجة بتعجب كل الناس
0: ومش هتقدر ترضي الناس.
1: كل حد عنده رأيه ووجهة نظره،
0: ولو دايما بتقدم مبررات في وقت كده هتلاقي نفسك مستنزف، وهتلاقي نفسك مجهد جدا ومرهق نفسيا،
1: وده طبعا بيفقدك أعصابك وثباتك الانفعالي.
0: اعرف انك مش مطالب في كل المواقف انك تقعد تشرح وتوضح،
1: وانك مش طول الوقت تعمل حساب للناس.

0: ابعد عن أصحاب الروح السلبية وأصحاب النقد طول الوقت. طبعا النوع ده منتشر جدا وموجود حوالينا وللأسف مش بعدد قليل.
1: الإيجابية والسلبية عدوى،
0: قرب كده لكل الإيجابيين وابعد عن السلبيين.
1: السلبيين سهل يسحبوا طاقتك وصبرك ويفقدوك ثباتك الانفعالي،
0: سهل معاهم ان ردود أفعالك تكون عنيفة وللأسف بعدها بتكون وكأنك انت اللي غلطان،
1: رغم انه هو أساس صارة انفعالاتك العاطفية، وتلاقي نفسك كده متعصب جدا انت مش فاهم ايه السبب.

0: احترس من اللي بيلعب دور الضحية والمظلوم عشان ممكن يخرجك عن شعورك.
1: دايما تلاقيه كده بيعاتبك وبيلومك وبيركبك الغلط.
0: دايما هو اللي الحياة بتيجي عليه يعيني.
1: دايما يعيني حظه وحش ومنحوس.
0: الشخص ده بيحملك مسؤولية إسعاده وإنك أنت المسؤول عنه، وممكن كمان عن الأحداث اللي بتحصله تكون أنت المسؤول.
1: ده بعد ما بتقدم ليه كل ما في وسعك انت هتفضل في عينه مقصر.
0: لو عايز ثبات انفعالي في حياتك انتبه قوي للنوع ده من الناس.

0: في ناس فنانة في الاستفزاز وبتضيع الوقت،
1: ودول بقى من أكتر الناس اللي ممكن تخليك مش في ثبات انفعالي.
0: يقولوا كلام من تحت الحزام كده، ما تعرفش تمسك عليهم إن هم غلطانين.
1: كلام عامل زي السم في العسل كده، مش بيبان إنه كلام مش كويس بس بيضايق.
0: مش بس كلامهم، لكن أوقات أفعالهم كمان.
1: أوقات بتبقى فيه حيرة منهم ومش فاهم ولا عارف تتعامل معاهم إزاي.
0: النوع ده خطر لأنك مش بتكتشفه بسهولة للأسف.

0: وبنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج كتاب وفكرة، ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو للدكتور أحمد طه. وعايزة أرحب بدينا. ازيك يا دينا؟
1: ازيك يا نور، عاملة ايه؟
0: أنا كويس. احنا المرة اللي فاتت وقفنا عند الألعاب النفسية صح؟ وخدنا كام لعبة، خدنا الحب المستحيل ولعبة أمل حياتي، وخدنا مين يمسك الكنترول، ومعانا النهاردة لعبة اسمها خد وخد. تعالوا كده نشوف دكتور أحمد طه بيقول هنا. انت قدام حد بيدي وبس، بيدي طول الوقت، بيدي على الفاضية والمليانة، ومش بس بيدي للناس اللي بيحبوهم ويحبوه، لا ده بيدي اكتر للناس اللي هو واثق انهم مش بيحبوه، الناس اللي بينه وبينهم خلاف، اللي كل شوية يتخانقوا معاه ويتخانق معاهم.
1: طب هتقولي كده نور، طب فيها ايه؟ يعني فيها ايه مثلا لما الراجل يدي ويصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء؟ فيها ايه لما الست تدي وتتعب نفسها في شغل البيت وتضحي في سبيل جوزها وعيالها؟ فيها ايه لما اتصل بحد كده في بيني وبينه مشكلة واسأل عليه باهتمام شديد؟ فيها ايه لما اضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقة معاها امبارح؟ طبعا ما فيهاش اي حاجة، بالعكس ده كل ده كويس جدا ومليان طيبة وكرم وحسن معاملة وأخلاق. بس لو وقف لغاية هنا وما كانتش هي الخطوة الأولى للعبة نفسية خطيرة جدا. إزاي؟ هنعرف بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في لعبة خد وخد. لما الراجل كده اللي بيصرف على مراته وولاده بكرم وسخاء بيبدأ كده يقول فيها ايه، طالما انا بصرف عليكي يبقى تسمعي كلامي، او ما تطلبيش اني اساعدك مثلا في البيت، او ان انا بشتغل اهو بجيب فلوس لكن ما تعمليش معايا راسك براسي، مثلا انا اللي بصرف عليكي. وبعدها مثلا يقول لولاده طول ما انا في بيتي بصرف عليك يبقى تسمع، طول ما انت في بيتي يعني وانا بصرف عليك يبقى تسمع كلامي، لما تشتغل وتصرف على نفسك ابقى اعترض على كلامي، لما تتجوزي وتلاقي حد بيصرف عليكي ساعتها يبقى ليكي رأي.
1: ولما الراجل بيكرر ويقول ويعمل كل ده تبقى الحكاية مش عطاء ولا كرم ولا سخاء، الحكاية تبقى من يتبعه أذى، ويكون كل الصرف والكرم والبزغ ده لو كانوا بيصرفوا أصلا هو الخطوة الأولى من لعبة بالغة الدهاء. خطوتها الثانية هي الإذلال والاستغلال.
0: ولما الست كده نور اللي بتتعب نفسها شغل البيت وتضحي في سبيل مثلا جوزها وعيالها تيجي تقول لهم مثلا محدش فيكم حاسس بيا، انا بس يعني بضحي بنفسي علشانكم، بتعب ومش عارف ايه، انا ضيعت حياتي علشان خاطركم، انا يعني ما استمتعتش بحياتي علشان انتوا تعيشوا، يبقى الموضوع مش تعب ومجهود لوجه الله، لا ده فخ في منتهى الذكاء، مستني حضرتك تقع فيه بكل اريحيه.

0: ورجعنا ليكم تاني وبلعبة جديدة. اللعبة المرة دي اسمها زعلان بيني وبين نفسي. انا بس عايز اصحح حاجة، انا كنت دايما بقول دكتور احمد طه بس هو اسمه محمد طه، فانا متأسفة للغلطة دي. تعالوا بقى نشوف لعبة زعلان بيني وبين نفسي دي بتقول ايه. دي بقى لعبة محيرة جدا للطرف التاني فيها، اللي هو فجأة ومن دون سابق انذار تلاقي مراتك او خطيبتك متغيرة ومش على طبيعتها، كلامها قليل ولو اتكلمت نظراتها غريبة، لو بصت يبقى في حاجة غلط بس انت مش قادر تحددها او تسميها. في ايه؟ مفيش. طب مالك؟ مليش. هو انا زعلتك في حاجة؟ طيب لا خالص. امال في ايه؟ مفيش. ونرجع نلف الدايرة دي من اولها تاني لعدة ساعات واحيانا لعدة ايام.
1: عارفة بقى نور بيقول كده الرجالة بقى لما بيلعبوا اللعبة دي بيلعبوها بطريقة اصعب شوية، طريقة الكهف، بمعنى انه بينسحب كده من العالم في هدوء ويقرر انه ينعزل ويتقوقع كده داخل نفسه، اي صوت ممكن يزعجه، اي حركة ممكن تقرقه، اي وسيلة للتواصل معاه تنتهي بالفشل وربما بالعنف. سيبيني لوحدي شوية، ليه؟ محتاجة ابقى مع نفسي. طب وانا وجودي جنبك مش بيخفف عنك؟ يا ستي بيخفف وكل حاجة بس مش دلوقتي. طيب انت معايا؟ انت هنا؟ لا اعتبريني مش هنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة خد وخد، وبيقول كده انه مثلا موقف لما انا اكون مثلا بضحك في وش صاحبتي اللي انا لسه متخانقه معاها امبارح، واقعد كده مستنيه منها تتغير كده في ثانيه كان كده مفيش حاجه حصلت، واقول لها اهو شوفوا، بسلم عليها وهي مكشره ازاي، قلبي ابيض وهي قلبها اسود جدا، هي عادتها كده ولا هتشتريها؟ يبقى كده تبقى بتضحكي، ما كنت يبقى يعني في ضحكتي كده ان انا ما كانتش نيتي صافيه للاخر، وكانت جزء من لعبه، لعبه اسمها خد وخد، الاول خد عطاء وبعدين خد اذى.
1: دكتور محمد طه بيقول انه مهم قوي نعرف ان اللي بيعمل اللعبه دي وغيرها مش لازم يكون واعي بيها او ناوي عليها بوضوح، يعني مش لازم الراجل وهو بيصرف يكون عارف انه هيجي بعد يومين ويزل مراته وولاده بالصرف عليهم، ومش لازم الام وهي بتهلك نفسها في سبيل ولادها تكون ناوية ان هي تمن عليهم باللي بتعمله عشانهم، ولا لما اتصل بصاحبي اللي في بيني وبينه مشكلة او اضحك في وش صاحبتي اللي متخانقة معاها مبارح اكون قاصد او قصدة العب اللعبة دي، كل ده بيحصل دون وعي ودون قصد ودون نية، وغالبا الطرفين بيكونوا اغلب من الغلب بس مش لاقيين حاجة تخلي لوجودهم معنا ولا حاجة تبرر ليهم اللي بيعملوه غير شوية الألعاب النفسية الخابية دي. ودكتور محمد طه بيسيب الرسالة وبيقول وأدينا بنتعلمها علشان نكتشفها أول بأول ونوفقها ونوقفها ونخرج منها فورا فورا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة زعلان بيني وبين نفسي، وبيقول كده طبعا من حق كل واحد يكون ليه وقته الخاص بيه ومساحته الشخصية، بس كل اللي بيحصل في اللعبة دي بنسختها الإنسوية الأنثوية يعني، وهو إنك بتصعبي الأمور على شريك حياتك في العلاقة دي وترهقيه نفسيا جدا لغاية ما يزهق ويفقد الأمل أو يفقد أعصابه، كأنك كده بتختبريه وبتقيسي مدى تحمله وقدرته على الصبر أو التخمين.
1: تعالوا بقى نشوف النسخة الذكورية اللي يعني لما بتحصل اللعبة دي بتكون شكلها ايه. بيقول دكتور محمد طه، هو انك بتحسس شريكتك بالرفض، انها ملهاش لازمة وان وجودها مش فارق، بل قد يكون مزعجا كأنك عاوز تستأصلها من حيث حياتك ولو لبعض الوقت. فيها ايه لما نكون واضحين؟ فيها ايه لما اكون زعلانة واقصر المسافات واقول انا زعلانة من ايه عشان افتح الباب للمناقشة والتفاهم؟ فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط يقرب شريكتي مني ويحسسها بيا وما يقطعش خيوط الوصل ما بيننا؟

0: ورجعنا تاني ليكم، وقفنا عند سؤال دكتور محمد طه كان بيقول فيها ايه لما اكون واضح في العلاقة مع شريك حياتي، وفيها ايه لما اخلي كده قوارب الباب للمناقشة، وبيقول فيها ايه لما احاول اصيغ مشاعري في كلام بسيط اخلي شريكتي تبقى قريبة مني. ما تقول لنا يدينا كده فيها ايه بقى؟
1: عارفة بقى بيقول كده دكتور محمد طه، مش انا يعني يا نور، انه احنا بنكون كده محتاجين حد يحس بينا بس من غير ما نقول، حد يسمعنا من غير ما نتكلم، ويجاوبنا من غير كمان ما نسأل، بالظبط زي الطفل الصغير اللي تعود ان امه مثلا تحس بيه وباحتياجه وألمه وجوعه وعطشه وحزنه وزهقه، فتضمه كده لحضنها وتطمنه وتشبعه من غير ما تنطق ولا حرف. بس الحقيقة ان دي امنية طفولية جدا وطريقة بدائية للغاية ما تنفعش تستمر طول العمر.

0: لسه مكملين كلامنا وبيقول كده على الأمنية الطفولية إنه حد يفهمنا ويحس بينا من غير ما نتكلم. بيقول إحنا دلوقتي كبار ومهم نتعامل مع نفسنا ومن غيرنا ومع غيرنا بشكل مختلف. لما أكون مثلا حزين أقول أنا حزين، لما أكون متضايق أقول أنا متضايق، لما أكون محتاج حد يحس بيا أوصف مشاعري، لما أكون محتاج حد يقبلني زي ما أنا أطلب من اللي معايا إنه يقبلني زي ما أنا.
1: ما تنسيش، ما تستنيش من حبيبك أو من خطيبك أو جوزك اللي كنت بتستنيه من أبوك أو من أمك، وما تتوقعيش إن كهف الوحدة المظلم اللي بتدخله هيكون بمثابة رحم والدتك الآمن الهادي. عبروا عن نفسكم واحتاجوا واطلبوا وخدوا حقكم في أحبال الوصل بما فيه الكفاية.

0: مكملين معاكم في الألعاب النفسية، ومعانا لعبة جديدة. يا ترى اسم اللعبة الجديدة دي ايه؟ اسمها اتغير بس خليك زي ما انت. اكيد سمعنا اللفظ ده كتير قوي. دكتور محمد طه بيقول في كتابه لا بتعمل فلامانكو، بيقول خلال الفترة اللي فاتت لاحظت ملاحظة غريبة جدا، تيجي لي واحدة بتشتكي مر الشكوى من جوزها، بيعملني وحش، مش بيحترمني، مش بيحس بيا، قاسي، أناني، متسلط، مسيطر، ولبلب، وساعات بيخني أو بيعرف واحدة عليا. بطلب منها تخلي جوزها يجيلي، وبكون عارف إن ده صعب جدا وأحيانا مستحيل، لكن في الحقيقة بعضهم بيجي فعلا، وبيني وبينكم مش بيكون جاي جدعنة ولا شهامة، بيكون في معظم الأحيان جاي علشان يثبت إنه صح أو يفشل قصة العلاج دي من أصله، أو جاي تحت الضغط من مراته أو أهلها أو بالتهديد بالانفصال.
1: المهم بقى انه دكتور محمد طه بيسمع الزوج وبيكون كده بيغلي من جواه زي البركان المكتوم بالظبط. بص بقى دكتور، مش بتسمع كلامي، بتجادلني، بتعاملني بندية مثلا، بتعلي صوتها عليا، مش بتحترم مثلا انه انا الراجل وهي الست، عاوزة نبقى راس براس، فين القوامة، انا القائد، انا الصح، انا صح، بصوت حسن شحتة في فيلم ايه طير انت. هنكمل كلامنا، هنكمل يا ترى عمل معاهم ايه هما الاتنين دول، لكن بعد الفصل الجاي.

0: بيكمل كده دكتور محمد طه وفي قعدته مع الراجل والست دول، والراجل اللي بيبقى جاي كده بطريقة اللي هو يعني أنا الصح وبص بقى هي وهي وهي، بيقول كده أنا بكون شايف قدامي طفل صغير عاوز يثبت لنفسه أنه هرقل، بيأمر كده فيطاع ومش من حق حد يجادله أو يشاركه أو حتى يرد عليه، بمسك أعصابي وحط كده كرات دمي الحمراء في التلاجة واطلب كده منه بكل هدوء انه يتعالج، وفهمه بالراحة ان دي مشكلة زواجية او علاقتية، مهم ان الطرفين فيها يتغيروا علشان العلاقة دي تكون بتستقيم والزواج يتصلح، ما ينفعش حد يشيل الشيلة لوحده، هما الاتنين بيشتغلوا على الموضوع ده مع بعض.
1: وبعض الرجالة دكتور محمد طه بيقول بعض الرجالة مش بشوفهم تاني بعد اللقطة دي، اللي يكسل واللي يزهق واللي يرفض واللي يكابر واللي يقول هو أنا مريض عشان أتعالج واللي واللي واللي، لكن في عدد مش قليل بيقبل فعلا الفكرة ويقرر إن هو يبدأ برنامج علاجي بجد، وحتى لو كان ده بهدف الاختبار أو حرق كارت العلاج في الأول، لكنه بيحضر وبيشارك وبيكمل. مش بس كده، ده بيشوف خلال رحلة علاجه انه مسؤول بدرجة كبيرة عن صعوبات زواجه وعلاقاته بمراته، وبيكتشف البلاوي الزرقاء والمفاهيم الخاطئة اللي تربينا علينا في مجتمعنا المتدين بطبعه فيما يخص الرجولة والانوثة والقوامة والزواج والعلاقات، بيبتدي يفتح مخه ويفتح عينيه وبيفهم ويستوعب ويقبل ويتألم، والمفاجأة ان هو بيتغير.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف هي عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل، واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هما مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، وأتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول أصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو إن اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لأنه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الأجزاء الناقصة من الأفكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والأصعب بقى والأصعب إن الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين أصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم أصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني إيه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو إنهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين إنهم ضحايا لظروف قاسية، وإنهم بيحاربوا وبيقاوموا وبيتحايدوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وإنهم متوهمين إن قصتهم هي إحدى أصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. ودكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبه التانيه، لعبه امل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده انه الامل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الارض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا اجنحه، لانه ساعتها كده ما بيبقاش امل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبه نفسيه بالغه التعقيد لا تنتهي الا باحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخديه عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: تكرريش.
1: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده الدكتور محمد طه نفس الكلام مع الأحاط وأمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
2: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده، وما عندكش خطط واضحة لده، وما فيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
1: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمناً.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقه على الاطلاق فكسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططه ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: الناس. برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لا بطعم الفلامنكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مره بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء الثاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الالعاب النفسيه. كان دكتور محمد طه بيقول ان الالعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حابة أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: شوية
0: هنلعب يعني بالزبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعها، مجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان الاتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش. واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها ومبرقالي وهي مستغربة من الكلام قوي. فقوليلنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ودكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، ادينا اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ورجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايز تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخدة نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبة دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما. ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل، واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، وفيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، أو زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لا بطعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل، ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفسه سؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي. الأمل بيبعث على الحياة، بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مقلناش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي وراء اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع، مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معي، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يعيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعى تدخلوه مجموعة علاجية هيبوظها ويفركشها ويؤذي أعضائها، واوعى تاخدكم الحماسة والجلالة وتلعبوا معاه دور المنقذ، مش هتلاقوا اللي ينقذكم منه بعد كده. الشخص المؤذي علاجه هو استئصاله من المجتمع وحجزه في قسم نفسي بمؤسسة خاصة بتأهيل المجرمين فقط ولا غير.
1: بتيجي كده صاحبتنا المسكينة بقى وتقول لك ده هيتغير، أنا عندي أمل، أنا هقف جنبه وهساعده، أنا معاه للآخر. مش أنت يا دكتور قلت إن ممكن علاقة واحدة في حياة بني آدم تشفيه وتعالجه وتغيره؟ يا ستي قلت كده، بس جيت عند ده بالذات وقلت يا إما تاخديه على الدكتور النفسي فورا، أو مش هقولك خدي بقى يعني خدي ديلك كده وفي سنانك واجري بقى، علشان ايه يا اما تاخدي عند دكتور نفسي يا اما فعلا تجري وتسيبيه. واللي انت ما تعرفيهوش كده، يعني دكتور محمد طه بيقول اللي انت ما تعرفوش ان الدكتور النفسي مش هيعرف كمان يعالجه، وكلكم هتتصابوا بالاحباط.

0: زعل احاطه امل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكله في تحمل المسؤوليه ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، او اللي كل شويه بيبعد ويقرب، او اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجه وهي ما زالت مثلا مصره انه لسه في امل. الامل المبالغ فيه بيؤدي الى الاحباط.
1: وكمان من الامثله التانية الصعبه جدا هي انك تحط امل ان وضعك المادي او الاجتماعي يتغير، وانت مش بس انت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحه لده ومفيش اي مؤشرات حقيقيه ولا واقعيه عليه، وتفضل قاعد مكانك حط ايدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكله بقى اللي بتبقى الاكبر لو في معاك عيله او ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وامل مبني على املك، وكلكم في انتظار المعجزه اللي مش هتحصل ابدا. الامل غير المبني على قواعد ثابته بيؤدي الى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده امل اننا مثلا نفوز بكاس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقول لك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيده عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجه بعيده على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجه معايير واسباب، حتى الامل، حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقه، الامل في غير جرعته قد يكون ثمنا.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي أمل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامي وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايزة اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار أذكى طريقة على الإطلاق في كسب هذا الصراع، وهي أنها مثلا توحي لجوزها أنها بتسمع كلامه اللي هو أصلا كلامها واللي هي أصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا او لا او لا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب، فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل.

0: لسه مكملين في اخر جزء في لعبه مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبه على وتر العلاقه الحميه كمكافاه والنكد اليومي الازلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. يعني أنت اللي هتفرميلي أين ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب. وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بنتخانق مع دبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لاني في اسباب كتير جدا، يعني في اسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. اولا عدم توقعنا ليها، يعني انا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فانا قاعد اتوقع حاجات واو في دراستي او واو في شغلي او واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي اني ايه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني فيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجي لنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلاً اليأس أصلاً ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح.
1: لا أنا مش عايش في الأرض، لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيم والله.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من من من وجوده على الأرض، بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجع لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان
1: جدا
0: ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحالة دي انا كل حاجة بتحصل لي الترجمة بتاعتها
0: الناس.
1: على طول الناس فلان السبب فلان فلانة، لما روحت لفلانة، لما فلانة وفلانة اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الاغنيه بتقول، وليهم دور اوقات ان هم يطفوا نور جوايا. لكن ما اقدرش اشوف الناس دايما في كفه واحده او في جهه واحده.
0: صح جدا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطه انك معايا حقيقي،
1: وانا ايمي جدا، والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: ميرسي جدا، شكرا للاستاذ مدحت صلح.
1: ايوه.
0: يعني عايز اسالك سؤال كده، بيقول في الاغنيه العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، هو الخوف ممكن ياثر في عمري؟
1: الخوف موجود والانسان من حقه يخاف. انا بحس اوقات ان الخوف ده حق، لاني لو ما خفتش بالطريقه الطبيعيه، انا عايزه اتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، انا عايزه اتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي ادراك ان القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف ان النار بتلسع وابعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حمايه، ده بيديني كده كانه فريم لحياتي، ما بتخطاش دايره الخطر. قسيها على الحته المعنويه، الخوف من اني ادخل في علاقات غلط يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى، انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده، تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه، تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا، اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني،
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقة لوحدها.
1: طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصل لهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الأغنية, بقى مش شايف. وأنا أوقات اللي بعمل كده وبحب إن هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي إني أحطه في الحتة دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط أعذار لنفسي علشان أسكت ضميري وأهديه كده
1: جدا,
0: وما تحسش بأي
1: الخوف بقى يا إمي لو وصل لمرحلة الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف أوقات ممكن أعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري إن أنا وصلته لحالة الموت هعمل أبشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وأنا مش حاسس بأي مشكلة, لأني خلاص هو مات, مفيش أي تأنيب منه, مفيش أي حاجة بترهقني جوايا أو شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجة وأنا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأني إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني. نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي واقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزة أقول لو حد بيبني بيت فديت من أساسيات البيت، ده العمود الأساسي اللي شايل البيت. أني أنا أكتشف جوايا أنا عايز يكون عندي أمل ولا مش عايز. لو عايز إحنا عدينا نص الموضوع. أني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في أني أقول لنفسي طب إيه إمكانياتي، إيه مواهبي، إيه الحتة اللي بعرف أعملها كويس قوي. طيب بدام الحتة دي بعرف أعملها، ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الأمل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحية الأمل. لأني ما ينفعش أكون الأمل اللي عندي أو زي ما كنا بنقول الأمل والحلم متقاربين. الأمل اللي عندي أو الحلم اللي عندي في حتة وأنا إمكانياتي بعيدة قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذرة،
0: يعني عندي أحلم في الأول على قد اللي أنا عايشه، بعد أعلى أكبر
1: أعلى من اللي عايشه شوية. لأني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش أمل. لكن أكبر شوية من الإمكانيات اللي عندي، بس في بذرة، في حاجة بستند عليها، في حاجة اللي هي بيقولوا عليها الركيزة. فبدام هي موجودة عندي هبني من خلالها. بعد شوية لو انطلقت ناحية أحلامي والأمال بتاعتي أنا مش عارفة أوقف نفسي،
0: صح جدا.
1: ومش هسأل بقى السؤال ألاقي فين الأمل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وأنا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا، عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أميانة.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف أني يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس أن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي أني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف أنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني
1: نعم.
0: إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا؟

0: بالطريقة الطبيعية. أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك إن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف إن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. قسيها على الحتة المعنوية، الخوف من أني أدخل في علاقات غلط يحميني من أنا أكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معهم في علاقات.
1: ممكن يعني أصيغ السؤال بشكل أفضل بكتير بقى، أنه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزيادة هو اللي ممكن يضعفني أو يبهدل؟
0: جدا جدا. أي حاجة دايما أهالينا كان بيقولوا أي حاجة بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو أنا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيدة، تخاف قوي من أنها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا أي خطوة ولا تعلم حاجة، تخاف تسافر برا وتخاف تركب طيارة فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني، خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
1: ويبهدلني
0: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
1: شوف موضوع الحلم ده بعدين،
0: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية أنا بعطل قدامه. يعني هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لان هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير، ودي اللي هيقولها دلوقتي في الأغنية. ايه تعليقك على الجملة اللي بيقولها في الأغنية ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمة من نعم ربنا علينا،
0: دي حلقة لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقة كبيرة كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجة عضوية فينا، لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا، هو اللي بيحرك مشاعرنا، هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شوية النزعة الأنانية واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون، موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش، وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش، فرحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه، بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده، يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي، لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده وما تحسش باي
1: الخوف. بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف، لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله، لاني خلاص هو مات، مفيش اي تانيب منه، مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه، فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمشي، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه تاني، نفسي بكرة يجي علشان أحقق جزء من اللي أنا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس أني عايز أتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لأني في حاجة تاني أنا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز أكمل لغاية ما أوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل أي حاجة، ممكن أفضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت. اني يعني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. يعني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحته اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحته دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وانا بصنع الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا، بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهله عليا اصنع الامل.

0: لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاكي يا أمينة.
0: هل في حاجات لازم أقولها أقول لها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن ياريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل تقل تقل لغايه ما توصل انا عارف انا الحته دي بتاعتي والحته دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت انا عارف انا بحب ايه ما بحبش ايه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شويه عن كده، يزيد شويه عن كده، مش حاجه ثابته عند كل انسان، لكن اول ما اوصل لسن الاستقرار انا عرفت انا شخصيتي وهويتي بقت في انهي حته. مش معنى كده ان هسكت وكتف ايديا، لا، هكمل في ان انا اطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه. فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأن في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده اللي مكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: ويا لولا وصلنا لاخر اخر اخر حلقتنا للاسف. يعني انا متضايقه جدا حقيقي، انا حاسه اللي هو لا خلينا شويه كمان بس
1: ايوه،
0: يعني
1: هو الموضوع جميل، انا نفسي اتعلمت منه وقعد يفكرني بحاجات كده، خليني اراجع حاجات في
0: انا
1: دماغي
0: انا
1: يعني.
0: الحقيقه اللي اتعلمت، انا قاعده بسمع يا جماعه وانا اللي هو عامله يعني فاتحه عينيا وكده اللي هو في ايه.
1: لا انا مستمتعه جدا بجد.
0: لولا عايزاكي تقولي لي كلمه اخيره عن النور مكانه في القلوب.
1: النور مكانه في القلوب، لو أنا عندي إيمان بالله سبحانه وتعالى دي رقم واحد، اتنين عندي استعداد أتعب وأجتهد وأبذل مجهود علشان النور ده يفضل منور، ما فيش لمبة بتفضل منورة غير لما الكهرباء توصل لها، اللمبة بتاعت زمان بتاعت الجاز كان لازم يحطوا جاز، فلازم أجتهد أتعب أوجد المصدر بتاع النور، قلبي يكون جاهز، قلبي ما شلش فيه ضلمة وما شلش فيه كراهية، ما شلش فيه سلبية، ما شلش فيه حاجات تعطل النور دوت والداري على النور ده. وكل ما النور يضعف ويقل في قلبي، وده ممكن يحصل مع ضغوط الحياة، أرجع من تاني أوجد النور الجديد والأمل الجديد وأنور من تاني في قلبي. لما هنور أنا في قلبي هنور للناس اللي حواليا كمان.
0: يعني مبسوطة انك كنت معايا النهاردة جدا، انا اتعلمت واكيد الناس اللي بيسمعونا كلهم اتعلموا. يعني لولا يا جماعة خبرة غريبة وعجيبة وجميلة.
1: شكرا يا أمي، شكرا
0: فأنا مبسوطة
1: حبيبتي،
0: انك كنت
1: وانا
0: معايا
1: كمان جدا،
0: وان شاء الله تكوني معايا في حلقات تانية
1: لازم
0: كتير.
1: انا هرشق معاكي في كلام في اغاني.
0: وانا موافقة جدا.
1: شكرا يا
0: يعني
1: أمي.
0: مبسوطة ان انتوا كنتوا معانا ومتابعين. افكركم بس بحاجة وحيدة، ان احنا عندنا بوست بيتحط في على الفيسبوك يوم الثلاث، اكتبوا لنا ارائكم على السؤال، اكتبوا لنا ارائكم على الاغاني اللي بتسمعوها، اكتبوا لنا كمان الاغاني اللي انتم نفسكم تسمعوها ونفسكم نحكي فيها اكتر واكتر. يعني مبسوطه ان كنت معاكم النهارده، تصبحوا على خير، اشوفكم او اسمعكم وتسمعونا الاسبوع اللي جاي.

0: برحب بيكم في تسجيل جديد ولسه مكملين رحلتنا في كتاب لأ بطعم الفلامانكو، والكتاب العزيز عليا جدا جدا جدا واللي بحبه جدا، وبحس انه كل مرة بنتكلم فيه مع بعض بحس ان انا بستفاد جدا. يمكن الوقت اللي فات كنا بنحكي عن الجزء التاني في الكتاب، وكنا بنحكي عن الألعاب النفسية. كان دكتور محمد طه بيقول ان الألعاب دي اغلبنا او مش اغلبنا، كلنا بنعمل واحدة من الألعاب دي، يا إما بنعملها في نفسنا يا إما في بعض، ودايما بتبقى سمة علاقتنا. في البداية حب أرحب بنور إنه إحنا مع بعض النهاردة، دي حاجة بسطاني جدا.
1: الأخبار؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: أنا مبسوطة إن إحنا هنمشي مع بعض في شوية الألعاب دي ونشوف يا عاملة إزاي.
1: نلعب شوية.
0: هنلعب يعني بالضبط. يا رب بس نبسط من اللعبة ده.
1: ما نفتحش في جروح قديمة.
0: أيوة. طيب بيقول كده دكتور محمد طه نور انه لعبة الحب المستحيل دي اللي يمكن هنتكلم عنها. بيقول كده دكتور محمد طه، اللعبة دي بيلعبها اتنين في منتهى الذكاء وفي منتهى الغباء في نفس الوقت. هنا في اتنين بيحبوا بعض، بيدوبوا في بعض، مش قادرين يستغنوا عن بعض خالص، لكنهم في نفس الوقت مستحيل ياخدوا خطوة واحدة لقدام في علاقتهم عامة. في ثقافتنا كده ومجتمعنا اسمها مستحيل يتجوزوا.
1: يعني تقصدي يا دينا انه بيبقى فيه صعوبات وعوائق كتير جدا بتبقى واقفة في طريقهم، وهم بيحاولوا يتغلبوا عليها، او بمعنى ان هم بيحطوا مجهود يعني في الحاجة دي وما فيش فايدة منها. ومستمعين خلي بالكم من فكرة انه انا بحط مجهود في حاجة وما فيش فايدة منها.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، واحنا لسه بنتكلم في موضوع لعبة الحب المستحيل. واكيد سألتوا نفسكم يا ترى فين اللعبة. تعالوا بقى اقول لكم فين اللعبة. دكتور محمد طه كان بيتكلم وبيقول ان مهم نعرف ان اي لعبة بيكون فيها مستويين، اول مستوى اللي هو المستوى الواعي يعني في العقل الظاهر، والمستوى التاني اللي هو مستوى غير واعي يعني في العقل الباطن. تخيلوا معايا كده ان اتنين على المستوى عقلهم واعي يعني عايزين يتخطبوا ويتجوزوا وكل حاجة تمام بس من تحت لتحت، وفي نفس الوقت على المستوى بتاع العقل الباطن ان هم مستعدين يعملوا اي حاجة علشان ما يتجوزوش، واول حاجة عملوها علشان ما يتجوزوش هي انهم اختاروا بعض. فتخيلوا كده يعني، وانا شايفة قدامي دينا رفع حواجبها وبرقالي ومستغربة من الكلام قوي، فقوللنا كده رأيك ايه؟
1: عارفة يا نور، وانتي كده بتحكي ويمكن دكتور محمد طه كان بيقول الحتة دي، تخيل واحد كده، واحدة مرعوبة من الجواز، عندها تخوفات كتيرة جدا من الجواز، شافت علاقات زوجية فاشلة جدا، واحتمال كمان علاقتها بابوها، علاقة باباها ومامتها مثلا تكون واحدة منهم، سمعت عن بلاوي وبلاوي في البيوت كتيرة جدا، كرهت الجواز ومتجوزين وسيرتهم، لغاية ما قررت في أعمق أعمقها إنها مش ممكن تتجوز، وبدأت فعلا تنفذ قرارها ده فعلا بشكل، بس بشكل غير واعي أو غير واعي قوي يعني. تمام تمام، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقه تقدر تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ ده اللي احنا نعرفه، لكن بعد الفاصل.

0: رجعنا لكم تاني بعد الفاصل، والدكتور محمد طه كان بيسأل كده سؤال قبل الفاصل، ايه بقى هي اذكى وامهر طريقة تقدر البنت دي تمارس بيها قرار عدم الجواز؟ الطريقة دي هي لعبة الحب المستحيل، يعني تختار واحد مثلا تحبه وتقرب منه وتديله قلبها، بس الواحد ده عنده مثلا ظروف معينة تمنعه مثلا من انه هو يتجوزها او يتجوز منها، فتكون يعني مثلا ان هو يكون متجوز مثلا ومخلف وعنده مثلا عيال في ثقافتنا، يكون من دين غير مثلا دينها، او يكون في فرق سن شاسع بينهم وبين بعض، او يكون مش مستعد للجواز دلوقتي، او عنده مثلا اي حاجة تخلي جوازه بيها مستحيل، او تخلي مثلا اهلها مثلا يرفضوه او اهله مثلا يرفضوها او الاتنين كمان مع بعض.
1: طيب يا دينا، انا سألت كده نفسي سؤال، طب يعني تفتكري البنت دي ممكن تعمل ليه كده في نفسها؟ دكتور محمد طه كان بيجاوب على السؤال ده وبيقول علشان هي مش قادرة تواجه نفسها بقرار عدم الزواج اللي جواها، يعني عملت اللي عليها قدام نفسها، اهو اديني حبيت وسلمت قلبي بس الموضوع صعب، اديني اهو قاومت وحاربت عشان اللي بحبه بس المشكلات اكبر من قدرتي، اديني اهو صبرت واستحملت واستنيت بس ما نلتش اي حاجة. تعالوا نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

0: رجعنا تاني بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في نفس حتتنا ونفس كتابنا. تعالوا كده نقول لكم وجهة نظر دكتور محمد طه. كان بيقول انه يعني بقول لكم على لسانه ان هو كان بيقول ان هو ما عندهوش اي مشكلة مع فرق السن او الثقافة او المستوى الاجتماعي، بس دكتور محمد طه قصده انه بيتكلم عن ان اختيار شريك الحياة ده هو جزء من قرار داخلي بعدم الزواج. يعني البنت بتقرر ان هي من جواها هي مش عايزة تتجوز، مش بيبقى اختيار واعي ومسؤول، ان هو يعني زي ما قلنا ان هو بمستويين، العقل الباطن والعقل الواعي، لكن هي بتختار عدم الزواج ده بالعقل الواعي.
1: واحد تاني مثلا يا نور كده بيقول كده دكتور محمد طه، مثلا واحد تاني عنده عقدة من الجواز او خوف من الالتزام والتقيد والمسؤولية، او زي ما يعني بنقول كده fear of commitment، بس عنده احتياجات نفسية وعاطفية للحب وللود وللاهتمام، فيقرر برضو من جواه ان هو ما يتجوز. وتكون طريقته الذكية جدا والغبية جدا في نفس الوقت هو انه يختار واحدة مستحيل ينفع ان هي تكون ان هو يتجوزها او انها تكون مراته مثلا. ويا سلام لو كانت هي كمان واخده نفس القرار ده وبتلعب نفس اللعبه دي زيه، يبقى كده كملت واتظبطت تماما، ويلا بينا بقى نحب بعض من فوق ونموت الحب ده من تحت، ونحارب ونقاوم من فوق وندور كده على صعوبات اكتر من تحت، نتقطع كده ونتعذب من فوق ونتمزق كده ونلعب دماغ عذاب من تحت. تعالوا نطلع فاصل ونكمل كلامنا في لعبة الحب المستحيل.

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة الحب المستحيل. واللعبة دي دكتور محمد طه بيقول عليها كده عاملة بالظبط زي أعراض الهستيريا اللي بتكون عند حد كده مليان حزن وقهر وغضب، فيقرر كده عقله ان هو يشل ايده مؤقتا، فيبقى قدام نفسه اتعصب وغضب وعمل اللي عليه، بس عدم قدرته على تحريك ايده هي اللي منعاه من ان هو ياخد حقه.
1: عارفة يا دينا، او زي الشخص اللي دكتور محمد طه بيقول اللي عاوز يصرخ بصوت عالي ويعبر عن غيظه، فيقرر عقله يعمل ان هو يكتم صوته ويوقف لسانه، فيبقى برضو حاول قدام نفسه انه يطلع اللي جواه، بس صوته راح وما قدرش يقول كلمة واحدة. وزي ان هي كده زي وسيلة نفسية دفاعية مفيدة جدا، بس في وقتها ومناسبتها. وبيكمل كلامه دكتور محمد طه بيقول، لكن اللي مش مفيد ابدا هو اننا نعمل ده مع بعض باتفاق خفي غير معلن، هدفه هو تعطيل الحياة ووقف الحال، ونقول لنفسنا اننا بنحب بعض وهنموت على بعض وبنعمل كل اللي علينا، واحنا اصلا من جوانا مش عايزين نتحرك من مكاننا.

0: ورجعنا لكم تاني، واتمنى تكونوا مستمتعين بموضوعنا. تعالوا كده نكمل كلامنا. ودكتور محمد طه بيقول اصعب بقى حاجة في اللعبة دي هو ان اللي بيلعبوها دايما بيتمسكوا ببعض جدا، بيكونوا ما صدقوا زي كده لقيوا بعض، زي اللي بيقولوا اللي اتعلق في قشاية ولقاها يعني. وده طبعا لانه بيحققوا قرارات بعض وبيكملوا الاجزاء الناقصة من الافكار اللي مكتوبة جواهم من سنين. والاصعب بقى والاصعب ان الاتنين دول بيعملوا ده وهم مش واخدين اصلا بالهم، حاجة هم مش واعيين ليهم اصلا. وهنا بقى الغلب الحقيقي. ما تعرفينا يا دينا كده يعني ايه الغلب الحقيقي؟
1: الغلب الحقيقي كده نور دكتور محمد طه بيقول عليه هو انهم بيضيعوا سنين طويلة من عمرهم وهم فاكرين انهم ضحايا لظروف قاسية، وانهم بيحاربوا بيقاوموا وبيتحايلوا كده ويلفوا ويدوروا، وهم بالظبط زي اللي بيضرب دماغه في الحيطة، وانهم متوهمين ان قصتهم هي احدى اصعب قصص الحب والرومانسية في التاريخ، وفي الحقيقة كل ده سراب. هنطلع فاصل ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم في كتاب لعب طعم الفلامنكو. خلصنا اول لعبة اللي هي الحب المستحيل ومعاكم دلوقتي تاني لعبة اسمها امل حياتي. دكتور محمد طه بيسأل نفس السؤال كده وبيقول معقول هو الامل ممكن يكون لعبة؟ فبيجاوب بيقول اه طبعا كل حاجة ممكن تكون لعبة لما تتعمل في غير مكانها وغير وقتها. الامل شيء جميل ومطلوب ومهم، الامل بيهدي من وطئات الأيام ويخفف من حدة الليالي، الأمل بيبعث على الحياة بس لما يكون في توقيته وموضعه.
1: لما يكون عندك أمل إنك تنجح السنة دي مثلا رغم الصعوبات والتحديات، غير لما يكون عندك أمل إنك مثلا تصحى بكرة الصبح تلاقي نفسك صغرت مثلا 10 سنين. لما يكون عندك أمل إن زميلتك في الجامعة تعجب بيك وتحبك، غير لما يكون عندك أمل إن سكارليت مش عارف إيه الممثلة المشهورة جدا تتصل بيك دلوقتي علشان تتعرف عليك. أنت هتستاهل طبعا، مش حاجة، بس ده مش هيحصل.

0: لسه مكملين كلامنا في لأ بطعم الفلامانكو ولعبة الحب المستحيل. والدكتور محمد طه بيكمل كده بيقول طبعا في أشكال تانية كتير جدا لممارسة قرار عدم الجواز اللي ورا اللعبة دي، زي مثلا أني أتلكك لأي حد بيحاول يرتبط بيا رغم أني فتحة الإشارة وأن أنا ما عنديش مشكلة خالص مع الارتباط، أو أني أول لما حد يرتبط بيا أبدأ علاقة مثلا مع حد وأدخل في العلاقة دي، أو أني أدخل اللي هرتبط بيا ده في اختبارات مثلا نفسية أدخله بقى في حاجات بقى إيه صعبة بتلكك له كده من الآخر. وهدفي من الحاجات اللي أنا بدخله فيها دي هو تعجيزه وإفشاله.
1: طيب محمد طه كده بيقول جزء حابة هقراه معاكم بالظبط، بيقول أنا عارف إن الكلام ده مؤلم والرؤية دي مزعجة، خاصة للي هيشوف ده في نفسه وهيكتشفه هو بيقراه دلوقتي أو بيسمعه يعني دلوقتي، بس إذا كان الكلام ده مؤلم فالسكوت والاستمرار بالشكل ده مؤلم أكثر، وإذا كانت الرؤية مزعجة فالعمى مزعج أكثر، وإذا كان الاكتشاف مرعب فالنزيف اليومي البطيء مرعب أكثر.
0: ده حقيقة نور. وعشان كده دكتور محمد طه بيقول لما تختار اسأل نفسك وانت في كامل وعيك انا اخترتها ليه، لما تختاري اسألي نفسك وانت مفتحة عنيك كويس جدا اشمعنى ده، جاوبه بصدق وبأمانة وبمسؤولية وشوفه بوضوح وجرأة وشجاعة، علشان الخسارة هنا هي الأفضح على الإطلاق.

0: لسه مكملين كلامنا في اللعبة التانية، لعبة أمل حياتي. وكان دكتور محمد طه بيقول كده إنه الأمل لا يعني الانفصال عن الواقع، ولا يعني رفع قدميك بعيدا عن الأرض والتحليق والتحلق كده في السماء بلا أجنحة، لأنه ساعتها كده ما بيبقاش أمل، بيبقى وهم وبيبقى هراء، بيبقى كده لعبة نفسية بالغة التعقيد لا تنتهي إلا بإحباط بالغ وشعور بالعجز تماما.
1: ودكتور محمد طه بيقول من أصعب الأمثلة اللي شفت فيها اللعبة دي هي الفتاة المرتبطة بشخص سايكوباتي مؤذي جدا. الشخص السايكوباتي هو يعني الشخص المؤذي جدا، هي اللي بتدوق المر حرفيا كل يوم، وبتتعذب بكل أصناف العذاب النفسي والبدني بلا انقطاع. مرة يتلاعب بمشاعرها، ومرة يوحي ليها بصفات سيئة وغير حقيقية عن نفسها وهي ده طبعا بتصدقها، مرة يحسسها بالذنب عشان يملكها، ومرة بيقلل من شأنها علشان يسيطر عليها، ومرة يبكي ويبوس إيديها ورجليها عشان يصعب عليها ويخليها تتعاطف معاه، ومرات يهددها بالهجر والانفصال، وأحيانا بالقتل أو الانتحار. تيجي بقى هي البنت دي بالرغم من كل ده يبقى عندها أمل فيه، وتبقى مستنية يا عيني إن هو يتغير ويتحسن ويتصلح حاله، وهو ما بيتغيرش، حتى لو التاريخ اتغير هو مش هيتغير ولن يحدث أبدا. تعالي نطلع فاصل ونكمل بعد الفاصل.

ولسه مكملين كلامنا في كتابنا ولعبة أمل حياتي. ودكتور محمد طه بيقول في عالم نفسي كده مشهور بيحذر في عمل يعني كتابه، بيقول في الكتاب ده إن الأطباء والمعالجين النفسيين من هذا النوع من السايكوباسين اللي هم يعني من الأشخاص المؤذيين، بيقول لنا اوعوا تستعملوا معاه طرق العلاج التقليدية، لأن هو ممكن يتلاعب بيكم ويغيركم أنتوا شخصيا للأسوأ. اوعوا تدخلوا مجموعة

0: لسه مكملين كلامنا في لقب طعم الفلامانكو. بيقول كده دكتور محمد طه نفس الكلام مع أحاط أمل من الارتباط بشخص مثلا عنده مشكلة في تحمل المسؤولية ومش عاوز يتعالج ومش عايز يسعى للتغيير، أو اللي كل شوية بيبعد ويقرب، أو اللي بيبعت مثلا رسائل مزدوجة وهي ما زالت مثلا مصرة أنه لسه في أمل. الأمل المبالغ فيه بيؤدي إلى الإحباط.
1: وكمان من الأمثلة التانية الصعبة جدا هي إنك تحط أمل إن وضعك المادي أو الاجتماعي يتغير، وإنت مش بس إنت مش بتسعى يعني لده وما عندكش خطط واضحة لده ومفيش أي مؤشرات حقيقية ولا واقعية عليه، وتفضل قاعد مكانك حط إيدك على خدك ومستني جنب الحيط وباصص في الفراغ. والمشكلة بقى اللي بتبقى الأكبر لو في معاك عيلة أو ناس مسؤولين منك عندهم حلم متوقف على حلمك وأمل مبني على أملك، وكلكم في انتظار المعجزة اللي مش هتحصل أبدا. الأمل غير المبني على قواعد ثابتة بيؤدي إلى العجز.
0: انت عارف كم واحد في مصر كان عنده أمل إننا مثلا نفوز بكأس العالم بعد صعودنا ليه بطلوع الروح؟ مش اننا بس نطلع الدور التاني ويقولك كده ادينا بنحلم خلي عندك امل. هو في حاجات كده بعيدة عن على ربنا؟ لا طبعا مفيش حاجة بعيدة على ربنا سبحانه وتعالى، بس ربنا عمل لكل حاجة معايير واسباب، حتى الامل حتى الحلم. الامل في غير موضعه وهم، الامل في غير توقيته حماقة، الامل في غير جرعته قد يكون ثمن.

0: ورجعنا تاني ليكم مرة تانية ومعاكم لعبة جديدة. احنا كده عرفنا لعبة الحب المستحيل واللعبة التانية اللي هي امل حياتي. اللعبة بقى التالتة معانا اسمها مين هيمسك الكنترول. اقدر اقوله بكل اسف ان معظم العلاقات اللي بندخلها في حياتنا بتكون اللعبة دي جزء منها، وهي لعبة قائمة على سؤال بسيط جدا، هو مين اللي هيمسك في ايده الكنترول؟ مين اللي هيتحكم في التاني يا ترى؟ مين اللي هيمشي التاني على مزاجه؟
1: عارفة كده يا نور، بيقول دكتور محمد طه انه في اشكال يعني ظاهرية وواضحة لممارسة اللعبة دي، وفي مجتمعنا كده تكاد تكون بكل اسف برضو بديهية. مجرد ما واحد يرتبط بواحدة ويقول لها اسمعي كلامي، البسي كذا وما تلبسيش كذا، كلمي ده وما تكلميش ده، غيري صورة البروفايل على الفيسبوك وحطي صورتي، ما تتأخريش بعد الساعة 10، أقصد يعني أي حاجة بقى بيقعد يقولها، وعينك ما تشوف إلا النور. وطبعا لو هي اتجرأت واعترضت أو حتى سألت يقول لها إيه، أنا مش بحب المناقشات، وما يعني ما تقعديش بقى تعملي بقى إيه، تعملي معايا كده الند بالند، ولو اختلفت معاه يبقى المركب اللي ليها ريسين بتغرق. ولازم نتفق كده مع بعض من دلوقتي إن من حقك إنك تقولي رأيك، ومن حقك أنت كمان تقول رأيك، لكن كلامي اللي هيمشي في الآخر، مش أنا الراجل؟

0: لسه مكملين كلامنا في لعبة مين هيمسك الكنترول. بيقول كده دكتور محمد طه انه لو الراجل بقى قعد يقول لا ولا ولا والكلام ده كله، بيقول طبعا لو الراجل اقصد الذكر حويط شويتين، بيقول لك كده ايه انه انا هاخدها صغيرة شوية او ما عندهاش خبرة علشان اربيها واشكلها كده ايه على ايدي. في طرق تانية لممارسة لعبة الكنترول بس اخفى واكثر كمان دهاءا. قوللنا كده واحدة يا نور.
1: زي مثلا انك تحسس شريكك في العلاقة بالذنب فيبقى مضطر طول الوقت انه يعمل اللي يرضيك. دي بيستخدمها احيانا الاباء والامهات مع اولادهم، وبيستعملها بعض النرجسيين والسايكوباسيين اللي هم الاشخاص المؤذيين في علاقتهم. وزي انك تهدد الطرف التاني انك هتهجره وتسيبه او هتؤذي نفسك او هتأذيه، فيقلق ويخاف ويمشي على العجين ما يلخبطوش.
0: وعايز اقولك بقى انه في طريقة عجيبة غريبة يا نور وخبيثة جدا في نفس الوقت. قولي كده الباسورد بتاع تليفونك. ليه؟ هو انا اقدر اطلب الباسورد بتاع تليفونك؟ اه طبعا اهي خديها. طب ما تكلميش فلان وفلانة علشان انا مش مستريح ليهم. ايه ده؟ وانا لو طلبت منك الطلب ده هتعمله؟ هعمل كده طبعا، ده حقك زي ما هو حقي. يا ترى العلاقة دي هتمشي ازاي؟ ويا ترى هنكمل في مين هيمسك الكنترول، مين فعلا بيمسك الكنترول ومين اللي بيمشي وراه؟ ده اللي احنا نعرفه لكن بعد الفاصل. yeah, that's Moroccan you, baby.

0: ولسه مكملين في لعبة مين يمسك الكنترول. ويا ترى دكتور محمد طه بيكمل كلامه وبيقول ان يا ترى مين فعلا مين اللي هيمسك الكنترول، الراجل ولا الست؟ وبيقول ان الطريقة دي هي اني علشان اخترق خصوصيتك اكشف لك بعض اسراري، وعلشان اتحكم فيك اسيبك تتحكم في قليل مما يخصني، يعني ارمي لك الطعم علشان املكك. بتحصل كتير طبعا بين المخطوبين واللي بيحبوا بعض جديد، اطار خارجي من المساواة والمراعاة، داخله انتقاد والتهام شديد.
1: عايز اقولك انه بعض البنات بمجرد مثلا ما تتجوز وتصاب بهوس الكنترول يبقى جواها كده صراع نفسي جدا جدا مع اللي حواليها، مين هيتحكم في التاني، وتختار اذكى طريقة على الاطلاق في كسب هذا الصراع، وهي انها مثلا توحي لجوزها انها بتسمع كلامه اللي هو اصلا كلامها واللي هي اصلا مرتباه ورسماه ومخططة ليه، بينما هو يتباهى بذكورته طبعا.

0: لسه مكملين في آخر جزء في لعبة مين يمسك الكنترول. طبعا كده الدلع واللعبة على وتر العلاقة الحمية كمكافأة والنكد اليومي الأزلي كعقاب، بينما هو الصراع ده تماما بالضربة القاضية. ده طبعا بيتكلم على المتجوزين اللي بيبقى طول الوقت كده ايه انت قلت الكلام ده بس هو انا اللي قايلاه، يعني انا المتحكمة في الاخر. اما عن استخدام مثلا الاطفال في التحكم في ابوهم واقصائه مثلا هو شخصيا عن تربيتهم وحصر دوره في ان هو بس بيدفع الفلوس والمتابعة عن بعده بس، فحدث كده ايه ولا حرج.
1: وكمان بيقول ان الستات اضطرت ان هي تبتكر وتطور لنفسها عدد هائل من الالعاب النفسية لمجرد ان هي عايزة تعيش في سلام في هذا المجتمع العظيم. بيوحوا دايما للرجالة ان الكنترول دايما في ايديهم، وفي حين ان هم بيحركوهم زي العرايس اللعبة في ايديهم، والاتنين طبعا في الاخر هم الاتنين ضحايا. دكتور محمد طه بيقول كده رسالة في الاخر وبيقول العلاقات مش خناقة، العلاقات مش صراع، العلاقات مش حرب، سيبوا الكنترول وامسكوا ايد بعض.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة معايا زي كل مرة ضيف جديد جدا، أول مرة تكون معايا في كلام في أغاني. إزايك؟ مش هقول اسمك.
1: مش هتقولي؟ هيعرفوا صوتي على طول من غير أي حاجة، هم يعرفوا صوتي. مبسوطة أكون معاكي جدا النهاردة.
0: أنا يا لولا جدا،
1: ويعني فرق معايا أن البرنامج الجديد دوت الجميل ده أكون معاكي فيه بجد.
0: وانا جدا النهارده هيكون معانا يا لولا اغنيه انا عن نفسي يعني لما بسمعها بحس اللي هو في امل كده بيتجدد جواي. فالاغنيه النهارده النور مكانه في القلوب.
1: ايه ده؟ بس هي جميله جدا. انا كمان بحب مدحت. مدحت صالح يعني من الناس القليلين قوي اللي بيختار كلماته، بيختار الحاجات اللي يغنيها. ما افتكرش اني اتحط عليه اي علامه انه مثلا غنى اغنيه تكون خارجه او او على الاقل هايفه مثلا او ملهاش لازمه، لكن هو دايما بيختار اغاني قويه. لكن كمان النور مكانه في القلوب دوت نفس الجمله قويه جدا، عميقه قوي
0: جدا.
1: يعني لو النور مكانه في القلب يبقى أنا هطمن لأني حلاقي نفسي طبيعي.
0: لولا يا جماعة بتدخل في الموضوع على طول
1: على طول.
0: أنا ما بتستناش.
1: أيوة، فأنت خلي بالك مني يعني. أيوة. أنا معروف عني كل الناس عارفة أن أنا عندي الأن ما عنديش الأوف. فيعني أنت اللي هتفرميلي ده برنامجك وأنا معاكي.
0: طيب تعالوا نطلع فاصل ونرجع نشوف الأسئلة هتبقى شكلها إزاي.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ونسأل أول سؤال للولا.
1: أنا جاهزة يا فندم.
0: الحياة فيها مرارة صعبة وبتوجع، يعني أعيش قدها ولا أكون يعني زي ما الأغنية بتقول كده، يا تعيش قد الحياة يا تموت وحيد، أو تعيش وحيد وسط الدروب. أنت إيه رأيك في الكلام ده؟
1: يعني هو كلام حقيقي، واختيارات دايما بنكون إحنا قدام الاختيارين دولت، لأن طبيعة الحياة فعلا هي فيها تحديات وفيها صعوبات، أردنا أو لم نرد، يعني زي ما بيقولوا، يعني إحنا مش بمزاجنا هنختار الصعوبات، ومش بمزاجنا هنختار أن يكون الحياة وردي وكويسة، لكن الحياة طبيعتها كده، أهالينا ومن زمان وإحنا شايفين الحياة فيها تحدي وفيها أمور صعبة، وفيها كل حد عنده الحتة بتاعته اللي بتوجعه أو اللي فيها يعني محتاج طاقة جديدة أو محتاج دايما يعافر فيها. لكن الاختيارين أصعب من بعض، فأنا لما بختار أني أكون قد الحياة وأعافر فيها، باجي في وقت بلاقي نفسي
0: بفصل
1: وبدوخ وبتعب، وبحس نفسي لا أنا فعلا مش قدها، وبشوف نفسي صغير قوي قدام التحديات دي كلها. لكن الحل التاني أصعب، لأن الحل التاني أني أن في جزء من الانسحاب اللي هو طب أنا مش قدها، مش لاعب، وأنا مش لاعب ديت نوع من أنواع السلبية العالية جدا جدا اللي تخليني بعيش يومي وأنا مش عايش، وأنا مش موجود جوه اليوم.
0: صحيح.
1: وده مرارها أصعب من تعب ومرار وألم التحدي والمعافرة.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني والنور مكانه في القلوب. لولا عايزه اسالك سؤال مهم جدا، ليه دايما بنخاف من الحياه وساعات مش بنعرف اصلا نواجه المشاكل اللي بتواجهنا احنا يعني
1: الموجوده؟ قصدك يعني بصي مفيش حد بيختلق المشاكل، يعني محدش عايز كده يقوم من النوم يقول لنفسه يلا يا يعني يا شر شطر او يا ترى فين مشاكل النهارده، الله دي جميله قوي يلا
0: بينا بتخانق مع الدبان وش.
1: لا مفيش بني ادم حقيقي بيدور او بينكش على المشاكل، لكن طبيعه الحياه زي ما كنا بنقول قبل كده فيها مشاكل، لاني مش كل طريقنا في الحياه سالك او مش كل الطريق زي ما بتمناه. يعني انا بحط تارجت كده لنفسي او بحط فكره لنفسي او بتوقع امر معين في الحياه، فباجي مع امور الحياه لان انا مش عايش فيها لوحدي، فبتصدم في ناس او بتصدم في حاجات مش قادر عليها، فبلاقيها خبطتني. فليه مش بنقدرين نواجه المشاكل؟ لأن في أسباب كتير جدا، يعني في أسباب كتيرة لعدم مواجهة المشاكل. أولا عدم توقعنا ليها، يعني أنا الفجوة ما بين الواقع والتوقع بتكون واسعة قوي، فأنا قاعد أتوقع حاجات واو في دراستي أو واو في شغلي أو واو في جوازتي، وبلاقي الواو ده مش موجود.
0: صح.
1: بلاقي ليه مش بلاقي الواو، فبلاقي نفسي أني إيه ده، لا انا ما كنتش عامل حسابي على ده، لا مش هو ده اللي انا كنت حاطه في دماغي. فالفجوه ما بين الواقع والتوقع من اول الحاجات اللي بتخليني اني ما اقدرش اواجه المشاكل اللي بتجيلي. لكن تاني مفيش حد بيختلق المشكله،

0: لولا عايزة أسألك سؤال، اليأس ضعف وخوف جبان، هو غلط إني أتعب أصلا أو في وقت أحس بيأس؟
1: كلمة اليأس هي بتصدمنا، يعني أول ما بنسمعها يعني بنتخض منها، يعني وما نتمناش إن إحنا وإحنا ماشيين في السكة إن يجيلنا حالات من اليأس. لكن اليأس درجات، هيجيلنا هيجي يأس، بس يا ترى أنا بتعامل بقى معه إزاي؟ هل أنا بس
0: طب هو أصلا اليأس أصلا ضعف؟
1: اليأس واقع، ما أقدرش أقول عليه ضعف، لأني أقوى الشخصيات وأنجح الشخصيات مروا في حياتهم بمراحل معينة فيها حالة من اليأس. لكن اختياري أنا مع الحالة دي اللي بتجيلي من اليأس اللي لازم تجيلي، لأن ده شيء صحي. أنا مش طول السكة ناجح، أنا مش طول السكة عندي طاقة إيجابية، أنا مش طول السكة مبسوط قوي.
0: ده لو حصل أشك في نفسي بقى أروح
1: لا أنا يعني. مش عايش في الأرض. لازم أحس بقى في الحالة دي أنا مين، أنا ملاك ولا إيه؟ يعني أنا مش كده، أنا مش إنسان طبيعي عايش في الأرض. لكن اليأس وهو بيجيلي أنا بقى اختياري بعمل معاه إيه، بتعامل معاه إزاي. هل بتعامل معاه بإني بسلم له نفسي وبرفع الراية البيضة وبقول له تفضل بقى خد مكانك وتوغل جوه شخصيتي وامتلكني بالكامل فاقضي على كل أحلامي واقضي على حياتي، ولا بحجمه في حدوده الطبيعية وسيطر عليه علشان أطلع منه طاقة تانية إيجابية وأقول لنفسي أني أوكي أنا مريت بيأس لكن مش هوقف، أنا مريت بيأس لكن مش هيعطلني. بالعكس، أوقات السهم لازم ترجعي بيه، لما الناس اللي بتنشن بترجع بالسهم حتة الورا علشان ياخد قوته وينشن صح. أوقات اليأس دوت بيرجعنا حتة الورا علشان نعرف ننشن بعد كده على الحياة بشكل سليم.
0: عظيمة لولا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. يا لولا بيقول كده: المس خضار الشجر، حس بضياء القمر. الحته دي فيها امل غريب كده، ازاي اجيب الامل؟
1: انا قبل ما اقولك ازاي نجيب الامل، المس خضار الشجر دي في حد ذاتها يعني زي ما كنا بناخد في العربي اللي هو تعبير مجازي. أيوة. او استعاره، بس احساس عالي جدا. اني اتلامس مع الحياه. خضار الشجر ده الحياه.
0: ايوه،
1: مفيش شجره فيها حياه وما تكونش خضره. مفيش شجره تحسي ان فيها ثمر وجميله غير لما يكون وصل لها ميه، وصل لها الغذاء صح. فبدام خضره يبقى هي الحياه. والحياة ديت لما أنا بلمسها بتديني معنى لحياتي، بتديني إن أنا عايش. لو وصلت للمعنى دوت أنا وصلت للأمل. لأني حياة من غير أمل إنسان ميت.
0: موجود.
1: والأمل ما يجيش مع شخص مش عارف إن هو عايش. الأمل بيجي مع إنسان هو مدرك معنى الحياة، بيستمد طاقة كل يوم من وجوده على الأرض. بيستمد طاقة من إن هو ليه رسالة. فالأمل هيتبني بالحياة والحياة هتتبني بالأمل.
0: كلام كبير.

0: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. وسؤال كده بيقول هل الناس ليها دور في حياتي؟ يعني هل الناس ليها دور في الحياة الصعبة اللي أنا بعيشها أو في الحياة اللي فيها أمل اللي أنا عايزة أختارها؟
1: ينفع عيد صياغة السؤال بشكل تاني
0: جدا.
1: هل الناس ليها دور إيجابي وسلبي ولا أنا بشوف الدور بتاع الناس في حياتي زي ما أنا عايز أشوفه؟
0: حلو جدا.
1: ليه بقى؟ لأن إحنا أوقات بنأيف، عارف نأيف يعني إيه؟ يعني نظبط الحياة ونحط لها شكل على حسب ما احنا شايفينها. فعايز اشوف ان كل مشاكلي سببها الناس، هشوف كل مشاكلي سببها الناس. عايز اشوف كل مشاكلي ان انا بسبب فلان ظلمني وفلان حرمني وفلان اساء الي والظروف الناس ديت اتجمعت مع بعض ضدي، هشوف كده
0: بتتحول حياتي لشماعات انا بحطها بس علشان جدا ما تضايقش يعني.
1: جدا. وفي الحاله دي انا كل حاجه بتحصل لي الترجمه بتاعتها الناس. على طول الناس فلان السبب فلان فلانه، لما رحت لفلانه، لما فلانه وفلانه اتعرفت عليهم، على طول خلاص ببرمج دماغي ان الناس هم السبب. لكن الناس ليهم دور في حياتي، ليهم دور ايجابي وليهم دور سلبي. ليهم دور لان يدفعوني لقدام ويدوا نور جوه قلبي من جديد زي ما الأغنية بتقول، وليهم دور أوقات إن هم يطفوا نور جوايا. لكن ما أقدرش أشوف الناس دايما في كفة واحدة أو في جهة واحدة.
0: صح جدا.

0: ونيجي عنالكو بعد الفاصل. ويا لولا انا مبسوطة انك معايا حقيقي.
1: وانا ايمي جدا والموضوع حلو عجبني قوي بجد.
0: مرسي جدا. شكرا للأستاذ مدحت صلح.
1: ايوة.
0: يعني عايز اسألك سؤال كده. بيقول في الأغنية العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش. هو الخوف ممكن يأثر في عمري؟
1: الخوف موجود والإنسان من حقه يخاف. أنا بحس أوقات أن الخوف ده حق. لأني لو ما خفتش بالطريقة الطبيعية، أنا عايزة أتكلم حتى مش عن الخوف المعنوي، أنا عايزة أتكلم حتى عن الخوف المادي. لو ما خفتش مش هيكون عندي إدراك أن القطر جاي علي وهقف قدامه هيموتني. لو ما خفتش مش هعرف أن النار بتلسع وأبعد عنها. فالخوف الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا ده هايل، ده حماية، ده بيديني كده كأنه فريم لحياتي. ما بتخطاش دايرة الخطر. اسيها عنه على الحتة المعنوية. الخوف من اني ادخل في علاقات غلط.
0: ايوه.
1: يحميني من انا اكون حريص جدا في اختياري للناس اللي بدخل معاهم في علاقات.
0: ممكن يعني اصيغ السؤال بشكل افضل بكتير بقى، انه هل الخوف الغير مبرر والخوف الزياده هو اللي ممكن يضعفني او يبهدل؟
1: جدا جدا. اي حاجه دايما اهالينا كان بيقولوا اي حاجه بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها. لو انا بقى في ناس مثلا تخاف قوي من العلاقات فتبقى وحيده، تخاف قوي من انها تغامر فما تاخدش خطوات في شغلها لقدام ولا اي خطوه ولا تعلم حاجه، تخاف تسافر بره وتخاف تركب طياره فما تشوفش الدنيا وما تشوفش العالم. فالخوف دايما لما بيزيد عن الطبيعي اللي ربنا خلقه جوانا اللي هو الطبيعي ده يحميني. خلقه ربنا جوايا عشان يحميني. لو زاد عن الطبيعي اللي جوايا يضرني
0: يبهدلني
1: ويفقدني الأمل ويفقدني الحلم ويعزلني عن الناس.
0: شوف موضوع الحلم ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: يا رولا، خليني أسألك سؤال كده شوية، أنا بعطل قدامه يعني. هل الحياة أخدها لوحدي، ولا ينفع أن أنا أكون بستعين بناس حواليا، أسألهم أخليهم يساعدوني، ولا الحياة لازم أعيشها لوحدها كده ولوحدي بمرارتها بأسوتها بكل حاجة؟
1: سلاح ذو حدين. يعني لا، أنا أقدر أقول أنا هعتمد اعتماد كامل على الناس، وخاصة اللي سبقوني واختبروا الحياة قبلي، ودولت حلوين جدا ودول مهمين في حياتي، لكن ما أقدرش أعتمد عليهم بنسبة 100%، وإلا في الحالة دي أنا بقيت شخص اعتمادي. ولا أقدر أقول إن أنا يعني هيرو، أنا هستغنى عن كل الناس، أنا قدها وقدود، أنا داخلها وهعرف أتعامل مع كل الظروف اللي أنا بمر بيها. لا، أنا إنسان اجتماعي وكائن اجتماعي بطبعي، وربنا خلق الإنسان، ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيبقى عايز الناس اللي حواليه يتعاونوا معاه ويشيلوا بعض ويسندوا بعض. لكن ما ينفعش أروح واخدة الإكستريم دوت قوي وأقول خلاص يبقى يشيلوني طول الوقت. لا، انا كده مش هينفع، لاني هيجي هم هيجي عليهم وقت مش هيقدروا يشيلوني ولا يسندوني، فساعتها انا احس نفسي ايه ده، طب انا بعمل ايه، انا مش قادر. لكن في حتت في الحياه لازم اعتمد فيها على نفسي ويساعدوني الناس، وفي حتت في الحياه الناس ليها دور كبير، وبالذات في مراحل معينه من عمري، وانا ليا دور صغير. دي بتيجي مع التدريب والمواقف، وان انا اكون مصحصح قوي لحياتي وفاهم الدنيا كده. مش هقول ان احنا مش هنغلط، ومش هقول ان احنا مش اوقات هنيجي نعتمد على الناس بزياده او نعتمد على نفسنا بزياده، هيحصل. بس من ده هنتعلم.

0: وراي. ورجعنا لكم بعد الفاصل. ناس تشوف بضمير ضرير, ودي اللي هيقولها دلوقتي في الاغنيه. ايه تعليقك على الجمله اللي بيقولها في الاغنيه ان ناس بتشوف بضمير ضرير؟
1: الضمير ده المفروض نعمه من نعم ربنا علينا,
0: دي حلقه لوحدها.
1: الضمير طبعا ده, يعني. ده حلقه كبيره كمان. يعني رغم ان هو مش باين في زي اي حاجه عضويه فينا, لكن هو اللي بيحرك كل دوافعنا, هو اللي بيحرك مشاعرنا, هو اللي بيحرك امتى نكون بنعمل ده وامتى نقول لده لا في حاجات كتير في حياتنا. لكن مع شويه النزعه الانانيه واللي زي ما بيقولوا ان احنا بنلف حوالين نفسنا وان انا محور الكون, موت ضميري عشان اوصل لحاجات المفروض ما اوصلهاش, وعشان اعمل حاجات المفروض الضمير هيصحى ويقول لي لا ما تعملهاش, فروحت موته. عشان كده الضمير بقى ضرير زي ما بيقول مدحت صالح كده في الاغنيه, بقى مش شايف. وانا اوقات اللي بعمل كده وبحب ان هو يبقى كده, يعني ببقى عايز قوي قوي اني احطه في الحته دي, لا خليك نايم.
0: ساعات بحط اعذار لنفسي علشان اسكت ضميري واهديه كده
1: جدا,
0: وما تحسش باي
1: الخوف بقى يا امي لو وصل لمرحله الموت. يعني طول ما ضميري بينام ممكن ينام يعني يصحى. لو مش بيشوف اوقات ممكن اعمل كده تنشيط ليه فيشوف, لكن لو وصل بضميري ان انا وصلته لحاله الموت هعمل ابشع الحاجات اللي ممكن يعني تحصل وانا مش حاسس باي مشكله, لاني خلاص هو مات, مفيش اي تانيب منه, مفيش اي حاجه بت بت بترهقني جوايا او شعور بالذنب جوايا منه, فخلاص بعمل كل حاجه وانا جوايا مرتاح وضارب بقى عرض الحائط بكل حاجه.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين يا لولا في أغنية النور مكانه في القلوب. الحتة اللي قلتلك سيبينا نرجع لها بعد شوية، الحلم.
1: أيوة فاكرة.
0: إياك ما تحلمش، يعني كلمة كده قالها وإياك ما تحلمش، وكأنه عايز يدينا مفتاح إنه الأمل والحياة لو ما حلمتش فيها مش هتعرف تعيش
1: 100%. بس أنا عجبني إياك، يعني مش اختياري، إياك دي توقفني قدام فكرة مش لو سمحت ما تحلمش، مش لو تحب ما تحلمش، لا لا لا لا لا لا خالص، ما فيهاش اختيارات. لأن إياك ما تحلمش يعني أنت بتقول لنفسك، بتكتب شهادة وفاتك. لو قلت لنفسك أنا مش هحلم، أنت كده بتمسك ورقة وبتكتب شهادة وفاتك بنفسك. الحلم هو اللي بيديني أني أقول يا ترى بكرة هعمل فيه ايه تاني. نفسي بكرة يجي علشان احقق جزء من اللي انا ما حققتوش النهاردة. الحلم اللي بيخليني حاسس اني عايز اتخطى العقبات اللي كنا بنقولها في البداية والمشاكل، لاني في حاجة تاني انا شايفها قدامي وبجري عليها وعايز اكمل لغاية ما اوصل لها. فمن غير الحلم مش هوصل اي حاجة، ممكن افضل لف في دايرة مفرغة اللي هي دايرة الحياة المفرغة. طب وصلت لإيه؟ مسكت إيه؟ ما عملتش ولا أي حاجة. عشان كده أنا عجبني إياك ما تحلمش، ده تحذير، أنت لو ما حلمتش أنت بتكتب شهادة وفاتك.

0: لولا عايزاكي تقولي لي كده، يمكن ما فاضلش في وقتنا كتير، فاضل كام سؤال كده بس. عايزه السؤال ده دلوقتي بالتحديد، ازاي الاقي امل؟ ازاي ادور على الامل؟ ازاي اعمل حاجات تخلي يبقى عندي امل؟
1: طيب اولا انا عايز لازم اقف مع نفسي وقفه زي كده، انا عايز ولا انا مش عايز؟ لاني الرغبه والاراده هي اللي هتخليني افتش على الامل فين. فدي يعني عايزه اقول لو حد بيبني بيت فديت من اساسيات البيت، ده العمود الاساسي اللي شايل البيت، اني انا اكتشف جوايا انا عايز يكون عندي امل ولا مش عايز. لو عايز احنا عدينا نص الموضوع. اني هحارب في ده بقى. هحارب في ده في اني اقول لنفسي طب ايه امكانياتي، ايه مواهبي، ايه الحتت اللي بعرف اعملها كويس قوي. طيب مدام الحتت دي بعرف اعملها ممكن تكون دي المصادر اللي عندي اللي توجد الامل، دي الحاجات ودي الموارد بتاعتي اللي يعني هتمشيني ناحيه الامل. لاني ما ينفعش اكون الامل اللي عندي او زي ما كنا بنقول الامل والحلم متقاربين. الامل اللي عندي او الحلم اللي عندي في حته وانا امكانياتي بعيده قوي قوي. ممكن يكون عندي بس عندي بذره،
0: يعني احلم في الاول على قد اللي انا عايشه، بعد كده اكبر
1: اعلى من اللي عايشه شويه. يعني لو حلمت قد اللي عايشه بالظبط يبقى ده ما فيش حلم وما فيش امل، لكن اكبر شويه من الامكانيات اللي عندي، بس في بذره، في حاجه بستند عليها، في حاجه اللي هي بيقولوا عليها الركيزه. فبدام هي موجوده عندي هبني من خلالها. بعد شويه لو انطلقت ناحيه احلامي والامال بتاعتي انا مش عارفه اوقف نفسي،
0: صح جدا،
1: ومش هسال بقى السؤال الاقي فين الامل، لاني انا هلاقي نفسي طبيعي
0: انا يعني بصنع الامل.
1: بصنع وانا الامل، برافو عليكي، جمله جميله جدا. بصنع انا الامل بايديا، مش بدور ازاي حد يجيبه لي او بعافر بشكل فظيع وبتعب وباجهاد علشان اوصل له. لا انا خلاص بقت سهل عليا اصنع الامل.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رمله، هي اتموسفير يحلي فجاه صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم على البحر بيرفلكت نور اسكندراني بحر ابيض اصلي، يعني بفهم في البحور.

0: لولا، عايزة أسألك سؤال كده غريب شويتين يعني.
1: معاك يا أميانة.
0: هل في حاجات لازم أقولها لأ في حياتي، ولا أي حاجة في الحياة كده تيجي تلطش في حياتي عادي جدا يعني، وأقول إن خلاص هي دي الحياة هعمل لها إيه؟
1: بصي، في مراحل في حياتنا طبيعية جدا. المرحلة بتاعت الطفولة اللي أنا مش بتحكم فيها في نفسي قوي، وقرارات بابا وماما، يعني لو حد بيسمعنا لغاية سن مثلا 12 سنة يعني إلى حد كبير مش صاحب قرارات كبيرة مصرية. في سن الشباب أنا لازم أجرب حاجات كتير، ففي النص هقول لحاجات وهكتشف إن يا ريتني قلت لها لأ، أو ده مش وحش، لأني لازم أتعلم من مجالات مختلفة،
0: خبرة في الحياة،
1: وأخد خبرة، ومش الخبرة بس إن أخدها من بابا وماما حتى لو هاخدها، لكن الخبرة لازم أعملها بنفسي. وأنا بعملها بنفسي هتلخبط وهقول لحاجات وبعد شوية أكتشف نفسي إني إيه ده مش الحتة بتاعتي، خليني أرجع عنها. مش عيب، ليه؟ لأني أنا ما كنتش هعرف إنها مش الحتة بتاعتي غير لو جربتها بنفسي. لكن عند سن بقى معين مش مسموح بده، لاني انا مش هفضل طول الحياه الطش واجرب ولطش واجرب، لا، عند سن معين انا محتاج الحياه اللي فيها استقرار. سي من سن مثلا 30، انا خلاص انا خبطت من 15 ولا من 12 لغايه 30 وجربت مجالات مختلفه، تمام. تدريجيا تقل لغاية ما توصل أنا عارف أنا الحتة دي بتاعتي والحتة دي بتاعتي، هطورهم بقى،
0: بقيت فاهم نفسي، بقيت أنا عارف أنا بحب إيه ما بحبش إيه
1: بالظبط. وعند سن الاستقرار ممكن طبعا يقل شوية عن كده، يزيد شوية عن كده، مش حاجة ثابتة عند كل إنسان، لكن أول ما أوصل لسن الاستقرار أنا عرفت أنا شخصيتي وهويتي بقت في أنه حتة. مش معنى كده أني هسكت وكتف إيدي، لا، هكمل في أن أنا أطورها بقى وانميها، اوصلها لحتت بقى. الحلم ما وقفش والامل ما وقفش، لكن في مجالات بقى معينه، فهقول لا، بس هقول لا بطرق مختلفه في مراحل حياتي.

0: يعني يا لولا، عايزة أسألك سؤال، وتقريبا ده هيبقى آخر سؤال عندنا، بس مش آخر حاجة هنقولها. يعني إيه رأيك إن الحياة بتتفرض عليا وأنا مش أنا اللي بعملها؟ يعني إيه، هي الحياة مكتوبة لي كده وخلاص، أنا مش بعمل حاجة، أنا بعيش الحياة زي ما هي مكتوبة لي وخلاص، خلصت على كده.
1: بصي، الجملة في حد ذاتها تخليني أخاف وتخليني ما اتحركش وتخليني يعني أقول لنفسي طب دام كده كده الحياة مفروضة عليا، أتعب روحي ليه؟
0: بالظبط.
1: أحلم ليه؟ أدور على أمل ليه؟ زي ما كنا بنقول،
0: لو الحلم ده كان مكتوب كانت عمل، خلاص خلصت يعني.
1: لكن في حاجات يا إيمي في إيدي وفي حاجات مش في إيدي. النسبة الأكبر في إيدي، لأن ربنا سبحانه وتعالى إدانا الحرية وإدانا قدرات عقلية وإدانا مواهب وإدانا إمكانيات وإدانا حاجات كتير جدا، نعم من نعم ربنا علينا جوانا وفي شخصياتنا، مش بنعرف نستثمرها كلها. لكن في حاجات أنا بتتفرض عليا، أنا مش بختار بيتي أبويا وأمي، مش بختار البلد اللي أنا اتولدت فيها، مش بختار ممكن المستوى الاجتماعي بتاعي ولا المستوى المادي إلى لحتة معينة لوقت معين. لكن مش معنى أنا مش بختار حاجات أني ما فيش حاجات تانية هينفع أختارها ترسم معنى حياتي أو ترسم لي الأمل أو تنور القلوب من تاني زي ما بيقول في الأغنية. لا، ترجع الحلم والأمل ينور القلب، لأني في حاجات وإمكانيات في إيدي أقدر أغير بيها، حتى اللي مفروض عليا مش هغيره لكن أتكيف معاه وأشوف إزاي أعرف أتعايش معاه صح حتى لو هو مفروض عليا. لكن أنا برفض السلبية، يعني كده كده المكتوب على الجبين هتشوفه العين. لا، مش دي الحقيقة، لأني أنا ممكن أنا اللي أكتب على الجبين نكد وحزن، أو أنا اللي أكتب على الجبين طاقة وإيمان بالله سبحانه وتعالى ونور لبكرة وأمل وحلم جديد.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي مشجعيني.
0: واو دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي, ده عشان أنتي صاحبة البرنامج بس.
0: يا لولا مرسي بجد, أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه, ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت بتختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا, فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي الأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين زي ما الاغنية بتقول. انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: راريش.
1: لولا عايز اسألك سؤال كده بيخطر على بالي انا دايما، هل ال- ال- الخير مني انا والشر بيجي من الناس، ولا انا ال- ال- ال- انا اللي بختلق الشر من الناس؟
2: لا، هو احنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن انا يعني بغذي انه واحدة، يعني انا لو
1: انا دايما بحس انه انا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فانا مش عارفة هو يقصد ايه، فدايما احس ان الشر بيجي منه هو،
2: وتفكيري فيه دايما امي نفسه هو برضو جزء من الشر، لاني انا كده بظن فيه السوء. ولاني انا بختلق افكار ممكن تكون مش موجودة اصلا، ان هو سبب الشر، او ان هو اللي هيسبب لي مشكلة، او ان هو اللي عنده الازمة. طب ما انا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فانا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين انا بقول الحياه عامله زي الطريق واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد, وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي الكدبه البيضة كده،
1: زي الكدبه البيضة، زي الرشوه، اني اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصه لي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب،
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من بره، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريق الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس اننا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا، في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايز أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة ازاي اتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض ان احنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام عشان ده واقع. لكن وانا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الاول محتاجة اقبلها. يعني عادي ما انا انسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما ابدأ افكر فيها ان هي مش حلوة هبدأ اشتغل عليها بقى. ابدأ اشتغل عليها ازاي؟ ابدأ اشوف قد ايه اقدر اغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وانا عايز اغيرها فاعمل كده زي بلان او خطة ان انا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني ارجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني انضج واكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر. الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الارض وإلى اخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: رجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون، وحاجه في الكاوتش، وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده، ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج، لا في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: عايز اسألك سؤال كده شوية انا بقف عنده كده وانا مش فهماني شوية. بحس انه انا وانا صغيرة كنت فاكرة ان في حاجات صح المفروض ان انا ادخل فيها واعملها. لما كبرت شوية حسيت ان الحاجات دي لا ما كانتش صح. وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده. لكن بحس انه انا هفضل وانا صغيرة مش فاهمة ان الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما اكبر. يعني هل ده كويس؟
1: اكيد. بفتكر طفل هو صغير طول ما هو بيبي صغير او يعني لغاية سن مثلا سنتين تلاتة عارف ان بيشوف الكهرباء بس ما عندوش ادراك ان الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها او دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الادراك ده ليه؟ لان هو صغير. بس لما مرة على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف اني مش الاستخدام ان احط ايدي. فلازم وانا صغير هيكون عندي انا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لاني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة, فبالتالي انا عندي حاجات متلخبطة في بعضها, حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير, وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: لسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. وسالت نفسي كتير مرستش يوم على بر في حته كده بيوصلهاني في الاغنيه انه في تناقض في الشخص ده. تفتكري التناقض ده بيكبرني؟
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني أنا ممكن أعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض. أنا مش مكتشف نفسي كفاية. مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف. مش عارف شخصيتي رايحة لفين. مش عارف اختياراتي اللي أنا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معي أنا بقى شخص متردد. ومش هعرف اخد قرارات مصيريه في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا، لاني انا لا عارف اخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين اسيبه. برتبط ببنت او البنت بترتبط بولد وبعد شويه بتكتشف ان هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو احنا فضلنا في حاله التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى انا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطه طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينه او في قرارات معينه شويه لفتره اعديها ماشي، لكن لازم توصلني لحته، لازم تكون بناءه، لازم توصلني لحته في الاخر. يعني انا مش مع حته مرستش في يوم على بر، لا لازم ارسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل اسال نفسي كتير، دي حاجه ايجابيه جدا، لكن ما في الاخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب ايه افضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال اهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني.
0: ايوه
1: يلا بينا.

0: رجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
1: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
0: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
1: بنسبة. واوقات المجتمع بيفرض علينا ان احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الامور يا امي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقده من الاسره، عقده من الجواز مثلا.
0: طب وده ما يدينيش دافع ان انا اغير ده بعدين؟
1: معش كده بقولك بنسبه. ليه بنسبه؟ بنسبه اني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، اذا كانت البيئه، البيت او المدرسه او بعد كده الشغل او تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجه في دماغي وانا اللي بقرار ارادي بقول دي غير قابله للتغيير وانا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو انا قلت لا، ايه المشكله؟ طب ما انا افكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو اسره منفصلين الاب والام وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حاله معينه، ده كان عندهم ظروفهم الخاصه، ويبدا يغير من طريقه تفكيره. ويقيسي على كده انا مواقف كتيره او قرارات كتيره او حاجات مبادئ كتيره في حياتنا. لكن الفكره انا قد ايه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا طول الوقت.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية، أنا يعني بحس أنه غريب يا شوية بالنسبة لي أنا، أني أبص على ضعفاتي ده ممكن يخليني أتدمر؟
1: آه ولا
0: إيه؟
1: أبص على ضعفاتي يخليني أعرفها فأدركها فأشتغل عليها أو أقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده أنا لو ناضج،
1: لو ناضج طبعا، وإحنا بنتكلم عن إلى حد كبير نسبة النضوج. اللي مش ناضج أهو لسه بيخبط في الحياة وبيحاول يوصل لحتة النضج. لكن ضعفاتي اللي موجودة حاجة من اتنين، يا إما ضعفات ينفع قابلة للتغيير وفي الحالة دي هشتغل عليها لغاية ما تتغير، يا إما ضعفات مليش يد فيها، أو يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف إعاقة معينة، ضعف مثلا مادي في أسرة بسيطة، هشتغل عليها بس في جزء كمان أنا هتكيف معيها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل زي
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: لولا آخر سؤال عندنا كده، يعني أنا عايزة أسمع منك إزاي أحب نفسي زي ما هي وأقبلني.
1: انتي معاكي حق ان ده مهم جدا السؤال ده. ربنا خلقني كده سبحانه وتعالى، انا متميز، فبصمتك يا امي غير بصمتي، وشكلك غير شكلي مهما تشابهنا، شخصيتك غير شخصيتي، وفي ان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده متفردين ومتميزين رغم كل عدد البشر اللي جه من اول الخليقه لغايه اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها، بس كل واحد مش زي التاني ابدا. مهما قصة يخلق من الشبه 40 بتلاقي في اختلافات، حتى في التوأم، التوأم نفسهم بتلاقي فيهم اختلافات. فالفكرة اني لما انا بعرف قوي ان انا شخص متميز لان ربنا خلقني متميز، انا جوايا لازم احب نفسي.
0: يعني موضوع جاي ادراك في عقلي،
1: ادراك في عقلي، والادراك واصل لدرجه مش ان انا حلو، انا جميل، انا كويس، انا ممتاز، انا عندي وعندي، انا افضل من غيري في كذا. لا اوكي، ممكن كل دوت يشكل ان انا اكون بحب نفسي، بس الاعمق من كده ان قيمتي الحقيقيه في ان ربنا سبحانه وتعالى خلقني متميز. فكل ما انا احس بده قد إيه أنا كبشر كإنسان قيمة، مختلف عن باقي الكائنات ومختلف عن أخويا الإنسان التاني.
0: أيوة.
1: متفرد وجاي في زمن متفرد، لأن هو أراد ربنا سبحانه وتعالى أن يجيبني في التوقيت دوت من الزمن. يبقى أنا شخص متفرد، يبقى لو كده يبقى أنا لازم أحب نفسي.
0: صح جدا.

0: يلا للأسف خلاص حلقتنا خلصت. يعني أنا متضايقة فعلا. أنا
1: بس أنا بستمتع معاكي جدا.
0: أنا بتضايق لأني بحس أنه يعني
1: لسه عندنا كلام. أيوة لسه عندنا. لكن هنرجع تاني مع بعض في كلام في أغاني, وهنرجع تاني نتكلم مع بعض, لأني مهم الموضوعات اللي احنا بنتكلم فيها بتفرق في حياتنا كلنا. فأنا مبسوطة يا أمين كنت معاكي
0: يعني
1: كمان.
0: أنا عايزة أقولك وأقول للمستمعين أنه اختياري للأغاني كان أنه الأغاني احنا دايما متعودين نسمعها بس كده علشان
1: وندندن معاها بس,
0: لكن صح. أنا بحس أن الأغاني فيها قيم حقيقية المفروض نتعلم منها, والمفروض نتشارك فيها سوا مع بعض علشان نكبر, لأن دي الموسيقى هي حضارة الشعوب زي ما بيقولوا,
1: ولغة مشتركة بين الشعوب جدا. كلها يعني إذا كانت لغتنا مختلفة عبر العالم كله, لكن لغة الموسيقى بتجمع الناس مع بعض, ولغة الابتسامة بتجمع الناس مع بعض. عشان كده أنا معاكي جدا, كملي في البرنامج الجميل بتاعك
0: جدا. شكرا ليكي, مبسوطة ليكي بيك يعني انك معايا, وهستناكي في حلقات ثانية كتير.
1: أنا كمان مبسوطة.
0: شكرا ان انتوا كنتوا معانا النهاردة, وان يعني هسيبكم على الأغاني واشوفكم, او دايما بحس
1: انت بتحسي ان انت في التلفزيون.
0: انا حس يعني
1: نتقابل معاكم
0: الاسبوع اللي جاي يا جماعة.
1: ايوه كده تمام.

0: برحب بيكم في تسجيل بتاعنا ومسلسل وتعليق ومسلسل ونوس، واحنا كده بنكمل المسلسل وبنكمل كده احداث المسلسل. وحقيقي مسلسل من المسلسلات المهمه جدا اللي محتاجين نقف فيها، لان هي فيها فكر قوي جدا وفكر مهم جدا، فمحتاجين ان احنا نقف عندها كده ونشوف ايه المحطات اللي وقف عندها ونوس ونكون بناخد حذرنا منه.
1: واحدة يدينا كده من المحطات المهمة اللي انت بتتكلم عليها هو حوار ونوس مع رجل الدين، وهو كده بيتكلم معاه وهو بيحكي معاه قد ايه فعلا حس كده انه كان حوار مهم جدا محتاجين نقف عنده.
0: عايزة اقولك يمكن ما كانش الحوار ده حوار كبير، لكن اللفت نظري ان هو كان بيلعب على اسئلته، كان بشكوك كده رجل الدين تجاه ربنا سبحانه وتعالى، كان هو كمان بيسأل وكأنه هو اللي بيسأل وكأنه هو اللي بيشك، فكان بيلعب على شكوك رجل الدين، فهو كان عارف يدخل حتى لرجال الدين يعني.

0: لسه معاكم مكملين، وتعالوا كده نروح لمحطة تانية من محطات مسلسل ونوس. ولما كان بيقول كده الياقوت هتروح مني فين، وكأنه يعني كان حاسس كأنه موجود في كل مكان، هو عارف يسيطر على كل حاجة، هو عارف يروح لأي مكان في أي وقت. هو حاسس يعني عجبني جدا، برغم انها حاجة وحشة بس هي عجباني إصراره وثقته في نفسه. هو حاسس بقى لو محدش هيعرف يروح مني في أي حتة.
1: صح. وعايزه اقول لك بحس كمان ان هو النوس طول الوقت عايز وكانه ربنا سبحانه وتعالى بس اللي موجود في كل حته وموجود في كل مكان، فهو عايز يقول ان انا على فكره انا كمان موجود في كل حته وموجود في كل مكان ومسيطر على كل حاجه، انا عندي نفس القدره او عندي نفس الحته دي ان انا ينفع ابقى موجود في كل حته.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وعمالين نحكي كده عن ونوس وعن كل الحاجات اللي هو بيعملها. وواحدة كمان من الحاجات المهمة كانت في المسلسل في الحلقات الأولى، وهو أنه ضحك على نبيل وخلاه يغني في الكباريه، وكان طول الوقت في حواره مع نبيل أنه أنت موهبتك أكبر بكتير من أنك تغني كده في كورال او تغني كده ورا حد، لكن انت لازم تبقى متفرد، لازم تبقى لوحدك، لازم تبقى ظاهر.
1: انا معاكي جدا يا دينا في الحته دي، وده اللي دايما ونوس بيعمله معانا كلنا، ان كل واحد فينا عنده موهبه وربنا سبحانه وتعالى اداله موهبه، لكن قد ايه دايما كده بحس انه الشيطان دايما يوسوس لنا كده انه نستخدم الموهبه دي باوحش صوره. يعني احنا ممكن نستخدم الموهبه دي بطريقه احسن، وممكن نعمل بيها حاجه كويسه وينفع نستغلها صح، بس دايما هو بيشجعنا وبيوسوس لنا كده انه لا استخدمها في الحته دي، في الحته الغلط. فقد ايه الحته دي مهمه جدا، واعتقد كل واحد فينا محتاج ياخد باله من الحته دي كويس جدا.

0: مشهد مهم كده، والنوس رايح لياقوت وهو بيصلي علشان يقول له انت ليك عند صلي بعد كل اللي عملته. مشهد ده رهيب جدا يا دينا، انا ما اقدرش انساه الصراحه.
1: وانا كمان يا سماعه يعني حسيت انه قد ايه مشهد مهم جدا، وهنا بيبين ان قد ايه الشيطان عايزنا ما نصليش، وبيدخل كده كذبه كبيره جدا جوانا اننا لازم نكون صالحين ولازم نكون كده ابرار علشان نصلي، وده مش هيحصل لاننا بشر وبنغلط. وهو كمان وهنا بيحاول كمان يبعدنا عن فكره ان ربنا غفور رحيم، هو يغفر الذنب بتاعنا او الحاجه اللي احنا عملناها. فطول الوقت دي عايزه اقول لك وعايزه اقول لي انه دي كذبه كبيره جدا الشيطان بيدخلها جوانا، انه لازم انت تبقى كويس علشان تروح لربنا سبحانه وتعالى. طب ما هو الفكره ان انا مش هبقى كويس من غير ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اروح لربنا سبحانه وتعالى يغفر لي ذنبي وبعد كده هبقى شخص كويس. لكن هو عايز يعلمك العكس عشان تبعد عن ربنا سبحانه وتعالى.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس، وكان كده في مشهد كده كان بيقول لي ياقوت انه انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر بعد ما سلكت فيه. كان عمال يحكي كده عن كل الحاجات اللي هو عملها له، وان انا جبت لك وعملت لك واديتك حاجات كتيره جدا، وبعد كده قال له ايه خلاص انا توبت. فقال له لا، اصل انت ما ينفعش ترجع عن طريق الشر اللي انت
1: يعني حقيقي الحته دي بتبين لنا قوي انه الشيطان بيعمل معانا كده، انه لو مشيت مره في الغلط، لو عملت مره غلط خلاص هو بقى هيفضل ماسكها لي زله، وهيفضل يشدني منها. عارفه انا بحس

لسه مكملين كلامنا في مسلسل وتعليق مسلسل ونوس. واحدة كده من المشاهد اللي كانت يعني هي ما كانتش تبان قوي ان هي مهمة, بس انا حسيت ان هي وكانها بتقول درس. يعني نبيل كده لما كان ماشي ورا ونوس, لما مرة كده كان مع ونوس وهو طول الوقت مش بيلاقي,

0: طول الوقت عمال يدور عليه ومش بيلاقي ونوس. فقال خلاص طالما انا قابلته انا هفضل اتسحب وامشي وراه علشان خاطر اعرف هو مكانه فين وبيعمل ايه. ونوس ده راح طبعا اتكعبل واتكسر وقعد وقت كبير جدا في البيت ومش مش بيتحرك يعني.
1: وده دليل بقى يا دينا على خبزه. هو عارف عنك كل حاجه بس انت متعرفش عنه حاجه. ودي بقى الفكره ان احنا اوقات كتير قوي بنبقى يعني حاسين اللي هو انا معرفش اي حاجه عن عدوي بس اعرف بس هو عارف عني كل حاجه. ولما العدو بيبقى عارف عني كل حاجه خلاص انا بقى معرفش اي حاجه
0: سابني
1: بالظبط. فهو ده الفكره انه انا حاسه كمان دي فكره المسلسل يا دينا انه لو انا عارفه مين هو ونوس لو انا عارفه مين هو الشيطان واساليبه عامله ازاي اعتقد ان انا هعرف اتعامل معاها. لكن لو انا مش عارفه اعتقد هو ده اللي بيخسرني معارك كتير قوي في حياتي.
0: وعايزه اقول لك يا سما ان هو كمان مش هيخليكي تعرفي. هو انت كل ما هتروحي وتدوري وراه حتى لو انت عندك اسئله الناس اللي بتسال وبتقعد تدور حتى لو انت بتدور وراه هو ابسط حاجه هيخليك تتكسر زي ما نبيل في المشهد عشان خاطر بس ما تعرفش عنه اي حاجه.

0: لسه معاكم بنحكي في ونوس، وتعالوا كده نحكي عن علاقة نبيل بدنيا. دنيا اللي هي مفروض انها خطيبة اخوه. اعتقد انه اللي بدأها ونوس، يعني هو اللي دخل جوه كل واحد فيهم مشاعر. هو كأنه عارفة دينا عامل زي ما يكون كده ايه، كان في غشاوة على عينيهم وهو راح شل الغشاوة دي من على عينيهم، خلاهم يعني كأنهم يشوفوا حاجة هي اساسا مش موجودة، بس هو حسسهم انها كانت موجودة. دي حتة مهمة جدا.
1: عارفة بقى سما، انا في المشهد ده حسيت انه يعني ونوس مش عارفة ليه حسيت انه المشهد ده مش مشهد عادي في المسلسل او حتة عادية لمجرد الحبكة الدرامية وخلاص. حسيت ان هي فعلا حاجة بتدل على الشيطان، ان هو عكاك جدا. هو ده ابسط حاجة ينفع تتقال عليه، ان هو فعلا مش بيحب حاجة مستقيمة، مش بيحب حاجة ماشية مستقيمة، انه اتنين بيحبوا بعض فيتجوزوا لا هو عايز
0: لازم يحصل حاجة في الموضوع
1: لازم
0: غلط.
1: واحدة بتحب واحد لا تخليها تحب واحد تاني، مش عارف ايه الكلام ده كله. فانا حسيت ان هو عارفة اللي هو ايه، وكأنه ماشي انا رابط كل واحد فيهم من حتة، بس انا كمان عايز اعكم في بعض. فهو بيلعب على اصغر التفاصيل ان هو يعك الدنيا اكتر. يعني حسيت انه طب ما تسيبهم، يعني انت خلاص انت متعامل مع نبيل لوحده ومتعامل مع عزيز لوحده، لا انا عايز كمان اوقعهم في بعض، الاخوات في بعض. وده اللي بيعمله دايما ونوس، ان هو بيوقع الاخوات في بعض او بيعك الدنيا اكتر مع بعض.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، وحوار كده من الحوارات المهمة جدا بين ونوس والشيخ فاروق، وهو بيقول له كده انه ده مش مكانك انك تدي للناس دروس دين. لما كده راح له المسجد وكان عمال يتكلم معاه، عمال يقول له كده انه مش مكانك المسجد ده، انت اكبر من كده بكثير.
1: عارفة كأنه عايزه يسيب مكانه ويخليه كده ايه، يبقى يحط جواه الكبر ده اللي هو يعني لا انت هتقدم خدمة للناس بسيطة والوجه الله، لا اوعى تعمل كده. ده وداه كمان فندق وخلاه يعرف الناس وقعد يعرفه على الناس بطريقة ما. وعارفة يعني انا بحس كده انه يعني دايما الشيطان او النوس بيحاول يوصل لنا انه لا انت مش مكانك، انت اكبر من كده بكتير. فابتدي انا بدل ما اكون بعمل الحاجه لوجه الله، لا افكر انا في نفسي. فبدل لما يكون هاممني ان انا اعمل الحاجه دي لوجه الله، لا اقوم عاملها بقى علشان خاطر نفسي ازاي، واقعد ابص بقى على قدراتي مش علشان استخدمها علشان حاجه ربنا سبحانه وتعالى، لا ده ابقى عايزه اعملها علشان انا اظهر وعشان انا بان. مشكله بقى يا دينا انه فاروق هو ما فهمش ده خالص. هو ما فهمش هو الشخص ده بيعمل كده ليه، او عايز يوصل له ايه. هو بس ركز على نفسه، وهي دي الفكره، ان هو كان عايز ياخد عينيه على نفسه مش ياخد عينيه على انه يعمل حاجه لوجه الله. وهي دي النقطه على فكره اغلبنا فعلا بنقع فيها، ان اوقات كتير نبص على نفسنا قوي وننسى ان احنا كنا بنعمل الحاجه دي لوجه الله.
0: صح.

0: لسه معاكم في ونوس وفاروق. بقى لما تاخد في الحتة اللي بقى يركز فيها على نفسه ابتدى بقى يفتي فتاوى باسم الدين ملهاش أي أساس من الصحة، هي مش صح تماما.
1: صح، ده حقيقي. وأنا حقيقي وأنا بتفرج كده وفرق معايا جدا المشهد ده، حسيت إنه نفسي أقول لكل حد من رجال الدين، وخلي بالك لو أنت في مكانة دينية مثلا معينة خلي بالك أنت بتقول إيه وبتقود الناس لإيه. أنت في مكانة في ناس ماشية وراك وفي ناس ماشية ورا تعليمك وناس ماشية ورا اللي أنت بتقوله واللي أنت بتفتي بيه، فخلي بالك أنت بتقول إيه. هل دي فعلا فتاوى وخلاص لمجرد أن أنا أبقى مختلف زي ما كان فاروق عايز يعمل، لمجرد بس أن أنا أبقى مختلف في وسط الناس اللي حواليا، ولا لأنه فعلا أنا بقول كلام صح؟ فخلي بالك أنت بتقود الناس اللي وراك لإيه.

0: معاكم لسه في مسلسل ونوس ومسلسل وتعالي، وبنشوف كده حتة في المسلسل بيدعي فيها الفضيلة قدام انشراح. هو يعني بيعرف كويس قوي، يبين كأنه ملاك، كأنه بقى حد يعني ما حصلش، ويبتدي كده اللي هو يعني حسسها اللي هو أنا يعني هخدمك، أنت ست وحيدة وأنا عايز أخدمك.
1: ده حقيقي. وكمان هو بيدخل لها سما كده من احتياجاتها، ان انت زي ما انت كنت بتقولي ست وحيده ومحتاجه مشاعر الحب، وهو كان عارف كويس جدا احتياجها، وكان عارف كويس جدا ان هي ست لوحدها وربت عيالها، وحتى كان بيقولها كده ان انت ست نسيت جمالها ونسيت نفسها عشان خاطر تربي عيالها. فهو حتى الست الوحيده اللي في المسلسل اللي ما كانش احتياجها ظاهر، لكن احتياجها كان جواها حتى لو كان مدفون، لكن هو وكأنه نفض الغبار كده على الاحتياج ده وخليته يظهر قدامها من قلبه جديد تاني. وده اللي دايما ونوس بيعمله، ان هو بيدخل على المشاعر وعلى الاحتياجات، خصوصا كمان للبنات. انا بحس كده انه
0: كمان الاحتياج بيبقى مشروع، لكن هو بقى بيدخل وبيحول الاحتياج المشروع دوت انه يسدد بطريقه غير مشروعه. وهي دي الحتة المهمة جدا اللي كلنا محتاجين ناخد بالنا منها.

0: لسه مكملين كلامنا في مسلسل ونوس، ومشهد كده من المشاهد المهمة انه بعد ما نرمين قعدت تدور على ونوس، وبعد ما ابنها رجع تاني ما يمشيش راحت لشيخ كده علشان يعمل له عمل ويخليه كده يرجع يمشي. وطبعا الشيخ ده مسكه قعد يضرب فيه جدا وعور الولد وكلها
1: كان مشهد صعب قوي،
0: وكان فعلا مشهد صعب جدا.
1: انا وانا
0: كان بيبين يعني قد ايه انه هي محتاجة ان ابنها يبقى كويس بغض النظر هي تعمل ايه.
1: ايوة يعني وانا بتفرج على المشهد ده يا دينا بجد انا كنت حاسة ان انا متضايقة جدا وكنت مستاءه قوي، بس احنا فعلا اوقات بنعمل كده. يعني قعدت افكر كده مع نفسي وحسيت انه احنا بنعمل كده، احنا اوقات نروح للناس بتدعي انها صح ايمانا مننا ان هما هيحلوا لنا مشكلة، لكن للأسف هما بيبوظوا الدنيا اكتر، هما بيتعبونا اكتر، وهما بيزودوا الحمل علينا اكتر. فقد ايه انا كنت متضايقه قوي من المشهد، بس صعبانه عليا جدا، كنت حاسه كانه هي رايحه تتعلق بقشايه، بس انت عارفه اللي بيتعلق بقشايه ده بيقع على جدور رقبته لانه بيتعلق بقشايه، فهو ده اللي بيحصل فعلا.

0: لسه مكملين مع ونوس وبنشوف كده المشهد بتاع نرمين لما راحت للشيخ وبعدها على طول هي بقت تعبانة وحست انها فشلت. ظهر لها بقى ونوس في الوقت المناسب وقال لها ما جيتيليش ليه.
1: هي لما حست كده بفشلها وحست ان خلاص كل الحلول فشلت, هو فعلا طلع في الوقت المناسب, وهو ذكي جدا ان هو يطلع في الوقت المناسب, الوقت اللي هي محتاجاه فيها. ولما سالته انت مين وبتعمل ايه وبتعمل ده ازاي, يعني ان انت بتخفف ابني يعني, قال لها ده علم, وكانه قال ان الشر ده علم, وكانه بيبلور كده الشر تحت غلاف انه ده علم ودي حاجه حلوه, دي حاجه عندي ودي حاجه كويسه. وبعد شوية هيبدأ يقنعها ان انت كمان ينفع تبقي عندك العلم ده, وينفع يبقى عندك الخبرة دي, وينفع كمان انت تبقي زيي, وده اللي بيوقعها اكتر في الشر.

0: لسه مكملين كلامنا في ونوس ومشهده مع نرمين وكده. وده مشهد حقيقي من المشاهد القوية جدا ومهمة جدا في المسلسل، ان هو بيقنعها ان هي تبقى شبهه، تبقى بتعرف الغيب زيه. هو ده دايما بحس كده يا سما انه ونوس عايزه طول المسلسل، هو عايز الناس كلها تقع في الشر وتقع تبقى بتعمل خطيئة علشان خاطر يبقوا شبهه ونوس.
1: ده حقيقي يعني. هو دايما انا برضو حاسة كأنه هو طول الوقت بيجرجرهم علشان يوصلوا لنفس النتيجة، لنفس الحاجة، انه كلهم يعملوا بالرغم من انهم عندهم المشاكل وعندهم الاحتياجات، لكن ينفذوها بالطريقة الصح، بطريقة قصدي الغلط، بالطريقة السهلة. يعني دايما بحس اللي هو ايه، كان الأسهل، كان الأصعب هو إنها تحاول تتعامل مع الموقف، أو إنها مثلا تحاول تودي ابنها عند الدكاترة والدنيا تتصلح، لكن أو تتعامل مع الموقف أو تتعايش إنه هو ده ابنها وهو فعلا كده، لكن هو قرر إنه ينقلها الأسهل وإنها تمشي ورا الأسهل. وهو ده فعلا اللي ونوس كتير بيعمله لنا، إنه يوصل لنا إنه هذه الطريقة الأسهل، فنضطر ان احنا نمشي وراها لان احنا بنميل ناحية الاسهل.

0: لسه معاكم في مسلسل وتعليق والنوس كده قرر يدخل نرمين من حتة. هي كانت عايز تعرف هو جوزها فعلا هو اللي بيعمل كده هو ومراته ولا لأ, وعايزة كمان في نفس الوقت تنتقم لنفسها يعني كل الحاجات دي. فده بيخليها هي عندها فضول, فهو قرر يستخدم الفضول اللي عندها ده, وكأنها هي قررت بفضولها انها تديله مساحة انه يعلمها حاجة غلط جدا, وهو انها تعرف الغيب, في حين انه محدش يعرف الغيب الا ربنا سبحانه وتعالى. ولو انا عايزة انتقم لنفسي فدي مش حاجة الصح اللي انا محتاجة اكون بعملها.
1: معاكي حق يا سما, ونفسي اقول كده في يمكن في اخر التسجيلات دي انه خلي بالك كل الحاجات اللي احنا كنا بنذكرها الوقت اللي فات هي حاجات زي مفاتيح او حاجات المسلسل وراها لنا عن الشيطان. فخلي بالك انت لما بتعمل حاجه معينه اسال الدافع وراها ايه, اسال نفسك انه انا بعمل ده ليه, هو انا الفكره اللي جوايا دي هي فكره صحيحه ولا فكره من الشيطان. ف نفسي نتعلم من كل نقطة كانت بتتقال وحاجة يعني بتتعرض في المسلسل انه ايوة هو ده الشيطان, ونفسي نفهمه. يمكن ما نعرفش قوي نبقى بنفهم كل الحاجات اللي هو بيعملها لانه هو خبيث جدا, بس على الاقل ابقى بسأل دوافعي انا, وابقى بسأل انا دينا هو انت بتفكري في ده ليه, هو انت عايز تعملي ده ليه, هو ايه اللي ورا الموضوع ده, هو انت اللي عملتي ده هيبقى صح ولا غلط. فخلي بالك من كل حاجة بتتعمل حواليك لانه تقريبا بيبقى ونوس وراها.

0: يا مساء الفل في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كلام في أغاني. والنهاردة عندي ضيفة جميلة جميلة جميلة من المرة اللي فاتت يا جماعة.
1: يا رب يخليكي يا إيمي مشجعيني.
0: دخلت
1: يا مشجعيني يا إيمي.
0: شجعكي إيه ده؟ يعني البرنامج خلاص نور.
1: شكرا يا إيمي، ده عشان أنتي صاحبة البرنامج. بس
0: يا لولا مرسي بجد، أنا مبسوطة أن أنتي معايا النهاردة.
1: وانا كمان مبسوطه، ومن قبل كده لما يعني طلعنا مع بعض في كلام في اغاني فرق معايا جدا اسئلتك والمواضيع اللي انت تختاريها.
0: يعني النهارده جايين ننبهر باجوبه لولا، فالنهارده مختارين اغنيه جميله وغريبه شويه اسمها سالت نفسي كتير.
1: يلا بينا،
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نتناقش فيها.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل، ولسه هنبدأ دلوقتي كده يا لولا. أول سؤال، أنا اللي فيا الخير وأنا اللي فيا الشر، كتير بنتحط في حتة ملخبطة كده ومنبقاش فاهمين نفسنا، وأنا أنا خير ولا أنا شر، ولا أنا حلو ولا أنا وحش ولا إيه؟
1: هرجع معاكي لأول حد اتخلق، يعني هرجع معاكي لأبونا آدم. أبونا آدم اتولد اتخلق بالخير. طبعا هو ما اتولدش.
0: أيوة.
1: هو اتخلق بالخير، واتخلق بان هو يعني اول الخليقة البشرية، فكان ما يعرفش الشر. وحتى امنا حواء لما اتخلقت منه كان نفس الحكاية، فالاتنين كانوا عايشين في الجنة وهم ما يعرفوش حاجة عن الشر. لكن لما اتخدعوا ولما حصل ان هم عصوا الله، حصلت المعصية تجاه الله، بدأ الشر يدخل قلبه. عشان كده بقيت انا فيا الحاجتين، زي ما الاغنية بتقول انا فيا الخير لاني ربنا سبحانه وتعالى خلقني علشان اكون انسان جوايا خير، واعبد ربنا بالخير اللي جوايا، واكون خير للبشرية اللي حوالي. لكن للأسف الشديد انا في جزء مني جوايا بيميل للشر، وبيميل اني اعمل حاجات مش تمام. فهو فعلا انا عندي الخير وعندي الشر.

0: لولا عايز أسألك سؤال كده بيخطر على بالي أنا دايماً، هل ال- ال- الخير مني أنا والشر بيجي من الناس، ولا أنا ال- ال- ال- أنا اللي بختلق الشر من الناس؟
1: لا، هو إحنا كلنا سواسية الحقيقة، يعني كلنا عندنا خير وعندنا شر جوانا. لكن أنا يعني بغذي أنه واحدة، يعني أنا لو
0: أنا دايما بحس أنه أنا كويسة ونيتي صافية، بس اللي قدامي نيته مش صافية، فأنا مش عارفة هو يقصد إيه، فدايما أحس أن الشر بيجي منه هو،
1: وتفكيري فيه دايما إمي نفسه هو برضو جزء من الشر، لأني أنا كده بظن فيه السوء. ولأني أنا بختلق أفكار ممكن تكون مش موجودة أصلا، إن هو سبب الشر، أو إن هو اللي هيسبب لي مشكلة، أو إن هو اللي عنده الأزمة. طب ما أنا كده بظن فيه السوء، طب ما ده جزء من الشر اللي جوه شخصيتي. ممكن يكون غلط وممكن يكون صح في نفس الوقت. فأنا دايما بحاول بس أبرأ نفسي، دايما لو أنا في قفص الاتهام بحاول أطلع نفسي براءة من أني أنا ما عنديش الشر وغيري عنده. لكن إحنا كبشر كلنا عندنا خير وعندنا شر، بس أنا بغذي إيه؟ الشر والخير اللي جوايا، بغذي الخير فالخير هو اللي يغطي على الشر، ولا بغذي الشر فالشر هو اللي يغطي على الخير؟

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في كلام في اغاني. ويا لولا عايزه اسالك سؤال خطر على بالي دلوقتي. انا بعيش حياتي عادي جدا وفجاه اقول انا ما كانش قصدي الحاجه اللي عملتها دي, ما كانش قصدي. يعني ليه تقول ان انا شرير وانا ما كانش قصدي؟ انا عملتها بس انا ما كانش قصدي, فليه تقول ان انا شرير؟ فهل بتحصل. انا ما كانش قصدي ده بتحصل. مبرر
1: لا هي مش مبرر بس بتحصل, لان احنا واحنا ماشيين انا بقول الحياه عامله زي الطريق واحنا ماشيين في الطريق اوقات ما بناخدش بالنا من طوبه من زلطه بتكعبل فيها. هل ده كان قصدي انك تكعبل فيها؟ لا, بس اتكعبلت اوريدي فيها. ده بيحصل اوقات معانا. لكن هل مبرر ان لو مشيت في نفس الطريق تاني اني ما اخدش بقى بالي ان الطريق ده فيه زلط؟
0: لا طبعا
1: مش مبرر. ده نفس الحكايه اللي احنا بنعملها. مش معنى اني انا عملت حاجات غلط انها انا قصدها. في ناس بتبقى قصدها, حطيها على جنب دول, وبيكونوا يعني زي بيقولوا بالاصرار والتعمد يعني مرتبينها وبيعملوا الشر. لكن لو انا عملت حاجه غلط او حاجه فيها شر لنفسي او للاخرين عن غير قصد وارد, لان انا انسان وممكن ما اخدش بالي, لكن مش مبرر ليا اني اعيدها واني اكررها تحت شعار ان من غير قصدي. لا, من غير قصدي مره على اتنين على تلاته هتبوخ قوي, هتبقى غلسه قوي, وهتبان انها كده بقت بقصدك بقى.
0: صح.

0: لسه مكملين معاكم في اغنيه سالت نفسي كتير. لولا عايز اسالك سؤال كده، ليه ساعات بختار اعمل الغلط وبحاول احلله لنفسي؟ يعني بحس انه معلش يعني مره هتعدي.
1: اولا بحلله لنفسي عشان شايف اني وراها مصلحه او وراها حاجه هتفرق معايا،
0: زي الكدبه البيضه كده،
1: زي الكدبه البيضه، زي الرشوه، اني اني طب معلش هعمل ايه، هو ده حقي بس انا هديله فلوس عشان يخلصه لي. زي ان انا بحب حد مش مناسب فبقول لنفسي لا، ما احنا كلنا يعني
0: كلنا فينا عيوب.
1: فعلشان اعدي ان انا افضل مع الشخص اللي مش مناسب دوت وافضل مستمتع بمشاعر الحب ديت. لكن الحقيقه اني ما ينفعش افضل اعمل كده طول الوقت، لاني طول الوقت لما بعمل ده حتة على حتة ببص على حياتي بقى من بره، بعد شوية بلاقيها كلها متلخبطة، كلها مش مظبوطة. لكن ان انا احاسب نفسي واني انا ممكن اكون بتحمل مسؤولية اني ما وصلش للحاجة حتى لو هتحرم منها، لكن لكن هستخدم الطريق الصح وهستخدم الاسلوب الصح، ده بعد شوية هيزبط لي حياتي وهتبقى حياتي شكلها والدنيا بتاعتها مترتبة ومتنظمة ومتزبطة صح.

0: هنرجع لكم بعد الفاصل. ويا لولا عايز اسالك سؤال كده او مش سؤال، هو بيقول مليان عيوب ولا خالي من الذنوب؟ بحس ان انا بنوقف حياتنا ساعات كده على انا شايف نفسي مليان بالذنوب، فبحس انه لا خلاص انا كده وحش جدا،
1: مادام وحش بوحش
0: خلاص، او انا حلو قوي فخلاص كده، يعني بحس ان انا بحط نفسي في حته وما بتطلعش نفسي منها.
1: للاسف احنا دايما بنكون متطرفين زياده، ما بنعملش البالانس او التوازن ان احنا نقف في النص كده ما بين الواقعيه، او ان احنا نكون حياديين حتى مع نفسنا ونشوف العيوب بنظره حقيقيه، ان دي عيوبي 1 2 3 وبشتغل عليها، في منها اللي هيتغير وفي منها اللي مش هيتغير فهتكيف معاه، او ان انا اروح واخد سكه ان انا ملاك، ان انا ما بعملش اي حاجه غلط وانا كل حاجه في حياتي جميله وحلوه وزي الفل. لا ده ينفع ولا ده ينفع. انا لازم اكون حقيقي مع نفسي وواقعي مع نفسي، انا في عيوب وفي ذنوب لكن خلاص اخر الدنيا لا. في خطوات باخدها، في تغيير بيحصل، في غفران من ربنا سبحانه وتعالى، في ان انا بغفر كمان لنفسي الذنوب ديت علشان استعيد نفسي من جديد،
0: مش عندي ذنب،
1: وينفع اني احس بالذنب علشان اكون افضل.

0: رجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين معاكم في أغنية سألت نفسي كتير. لولا عايزة أسألك سؤال كده غريب يعني هو
1: براحتك.
0: ماشي. لو لقيت فعلا حاجات في حياتي مش حلوة إزاي أتعامل معاها؟
1: طيب عشان نتفق مع بعض على اتفاق كده نعمل ديل مع بعض إن إحنا هلاقي حاجات مش حلوة تمام؟ عشان ده واقع. لكن وأنا بلاقي الحاجات اللي مش حلوة اللي فيا ديت الأول محتاجة أقبلها. يعني عادي ما أنا إنسان فيا مميزات بس فيا كمان عيوب فيا حاجات مش حلوة جوايا فده طبيعي. لما أبدأ أفكر فيها إن هي مش حلوة هبدأ أشتغل عليها بقى. أبدأ أشتغل عليها إزاي؟ أبدأ أشوف قد إيه أقدر أغيرها. فهي لو عادات مثلا مش حلوة اتربيت عليها وأنا عايز أغيرها فأعمل كده زي بلان أو خطة إن أنا هغيرها. التغيير المفاجئ يخليني أرجع لنقطة الصفر تاني. لكن التغيير التدريجي حتة حتة ده بيخليني أنضج وأكبر وفعلا التغيير بيكون حقيقي وبيظهر
0: جدا.
1: الحاجة التانية بلاش الاستعجال على التغيير. يعني ايه؟ يعني انا لازم اخد وقتي. يعني كل حاجة بتتغير بتاخد وقتها. الزرع عشان يكبر بياخد وقت يتسقي ويتشال منه الحاجات المش كويسة اللي هو التقليم وتقليب الارض وإلى اخره لغاية ما الزرعة تطلع مظبوطة. فانا بلاش استعجل على نفسي واقول كل شوية ايه ده؟ ده انت يا رولا ما تغيرتيش اهو كنت ناوي تغيري وما تغيرتيش. لا خليني
0: بالراحه مع نفسي.
1: خليني بالراحه مع نفسي وخلي التغيير ياخد وقته بس باراده تركيز باني انا كل شويه اقيم نفسي. طب انا اتغيرت لغايه فين؟ انا ماشي في السكه الصح للتغيير ولا لا؟
0: خلينا بقى ندخل في السؤال ده بعدين.
1: يلا بينا.

0: ورجعنا لكم بعد الفصل ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. التراك اللي فات قلتي كلام عايزين نكمله وهكمله بسؤال كده شويه حلو يعني. هل حلو اني اقعد مع نفسي اكتر واسال نفسي ايه الحاجات اللي بتحصل جوايا زي ما في الاغنيه بيقول سالت نفسي كتير ولا مش مهم؟
1: ما هو يعني انا مثلا بفكر معاكي في صيانه العربيه، لو حد عنده عربيه وسابها من غير صيانه شويه الفتيس هيلاقيه بايظ، وحاجه في الدركسيون، وحاجه في الكاوتش، وحاجه في الموتور، حته حته هيلاقيها بقت خرده، ويقولك بعد كده دي عايزه عمره كامله. لكن لو اول باول انا بشوف نفسي وبشوف الحاجه اللي باظت فيا او اللي عايزه تغيير، بلاش كلمه باظت، او حاجه دخلت لدماغي او فكره دخلت لدماغي ومش مظبوطه بس انا سبتها، او عاده معينه بس انا مش واخد بالي ان هي معطلاني وان هي مش مدياني فرصه ان انا انمو اكبر ويبقى شخصيتي اكتر تميز او اكتر نضوج. لا، في الحاله دي انا لازم اقيم نفسي، ده ضروره، لاني ده هيساعدني اشوف نفسي صح واشوف انا واصل لفين واغير ايه ومحتاج ادخل ايه تاني جوه حياتي.

0: عايزة أسألك سؤال كده شوية أنا بقف عنده كده وأنا مش فهماني شوية. بحس أنه أنا وأنا صغيرة كنت فاكرة أن في حاجات صح المفروض أن أنا أدخل فيها وأعملها، لما كبرت شوية حسيت أن الحاجات دي لأ ما كانتش صح، وكأنه النضج بيلعب فيا شوية حاجات كده، لكن بحس أنه أنا هفضل وأنا صغيرة مش فاهمة أن الحاجات دي المفروض تتعمل لغاية ما أكبر. يعني هل ده كويس؟
1: أكيد. بفتكر طفل هو صغير، طول ما هو بيبي صغير أو يعني لغاية سن مثلا سنتين ثلاثة، عارف أن بيشوف الكهرباء بس ما عندوش إدراك أن الكهرباء دي لو راح ليها ودخل صبعه فيها أو دخل حاجة حديد وهو ماسكها هيكهرب يموت. هو ما عندوش الإدراك ده ليه؟ لأن هو صغير. بس لما مر على التانية بيشوف استخدامات بابا وماما للكهرباء بيعرف أني مش الاستخدام أن أحط إيدي. فلازم وأنا صغير هيكون عندي أنا عقلي غير مكتمل. طب ما هو لأني عقلي غير مكتمل فشخصيتي غير مكتملة، فبالتالي أنا عندي حاجات متلخبطة في بعضها، حاجات مش فاهمها خالص وحاجات فاهمها غلط فلما بكبر بتتغير، وحاجات مع الخبرة والحياة هكتسبها فهفهمها وهعرفها.

0: السكوت ده بيكبرني
1: مش طول الوقت. مش هفضل طول عمري عايش حالة تناقض. يعني أنا ممكن أعيش فترة من فتراتي في حالة تناقض, أنا مش مكتشف نفسي كفاية, مش عارف مواطن القوة عندي ومواطن الضعف, مش عارف شخصيتي رايحة لفين, مش عارف اختياراتي اللي أنا بختارها صح ولا غلط. لكن لو الحالة دي استمرت معايا أنا بقى شخص متردد ومش هعرف أخد قرارات مصيرية في حياتي. هتعب نفسي وهتعب الناس اللي حواليا جدا, لأني أنا لا عارف أخد قرار شغل فبروح شغل وبعد يومين أسيبه, برتبط ببنت أو البنت بترتبط بولد وبعد شوية بتكتشف إن هي لا لا لا ده اختارته غلط. فلو إحنا فضلنا في حالة التناقض مع نفسنا طول الوقت يبقى أنا بحكم على نفسي بقرارات مش مظبوطة طول الوقت وعدم استقرار طول الوقت. لكن لو جت في حياتي في فترات معينة أو في قرارات معينة شوية لفترة أعديها ماشي, لكن لازم توصلني الحتة, لازم تكون بناءة, لازم توصلني لحتة في الآخر. يعني أنا مش مع حتة مرستش في يوم على بر, لا لازم أرسى بقى في يوم على بر. يعني هفضل أسأل نفسي كتير, دي حاجة إيجابية جدا, لكن ما في الآخر ما مرسيش على بر ده خطر. طب ايه افضل في نص البحر تايه العمر يعدي مني كله في وسط البحر؟ لا طبعا.
0: تعالي نطلع فاصل ونرجع نسأل سؤال اهم من السؤال اللي قبله.
1: بتشوقيني. ايوه يلا بينا.

0: بس.
1: ورجعنا بعد الفاصل يا لولا، وعندنا سؤال كده. المجتمعات اللي حواليا، الناس، هل الناس بتوصلني لحتة انه احنا هنعملك كده، واحنا هنكونك وهنشكلك بالحتة اللي انت المفروض تبقى عليها،
2: يوجهوني يعني ويغيروا شخصيتي؟
1: لا، انا وانا عايش مع الناس فجأة بتحدد باللي هم فيه. يعني لو ناس عصبية انا ببقى شبههم. تفتكري ده صح؟
2: بالنسبة وأوقات المجتمع بيفرض علينا أن احنا تتكون فينا في شخصياتنا بعض الأمور يا أمي. يعني لما بطلع في بيت مثلا في طول الوقت خناقات، بكون عندي مثلا عقدة من الأسرة، عقدة من الجواز.
1: طب وده ما يدينيش دافع أن أنا أغير ده بعدين؟
2: معش كده بقولك بنسبة. ليه بنسبة؟ بنسبة أني لو سبت نفسي وثبت الحاجات اللي في دماغي اللي المجتمع ركبها جوه دماغي، إذا كانت البيئة، البيت أو المدرسة أو بعد كده الشغل أو تقاليد وعادات المجتمع، ركبت حاجة في دماغي وأنا اللي بقرار إرادي بقول دي غير قابلة للتغيير وأنا كده وهفضل كده، يبقى يا رحمن يا رحيم. لكن لو أنا قلت لا، إيه المشكلة؟ طب ما أنا أفكر، يمكن لو المثال اللي احنا بنقوله، لو أسرة منفصلين الأب والأم وطلع حد متعقد من الجواز، طب ما ممكن يقول لا دول حالة معينة، ده كان عندهم ظروفهم الخاصة، ويبدأ يغير من طريقة تفكيره. وقيسي على كده أنا مواقف كتيرة أو قرارات كتيرة أو حاجات مبادئ كتيرة في حياتنا. لكن الفكرة أنا قد إيه المجتمع بيسيب بصمته فيا، وقد إيه أنا بحاول أغير من البصمة ديت في حياتي ما تكونش هي اللي بتفضل معايا

0: لولا عايزه اسالك سؤال كده شويه، انا يعني بحس انه غريب يا شويه بالنسبه لي انا، اني ابص على ضعفاتي ده ممكن يخليني اتدمر؟
1: اه ولا
0: ايه؟
1: ابص على ضعفاتي يخليني اعرفها فادركها فاشتغل عليها او اقبلها. ففي ضعفات هقبلها،
0: ده انا لو ناضج.
1: لو ناضج طبعا، واحنا بنتكلم عن الى حد كبير نسبه النضوج. اللي مش ناضج اهو لسه بيخبط في الحياه وبيحاول يوصل لحته النضج. لكن ضعفاتي اللي موجوده حاجه من اتنين، يا اما ضعفات ينفع قابله للتغيير وفي الحاله دي هشتغل عليها لغايه ما تتغير، يا اما ضعفات ماليش يد فيها، او يعني ممكن يكون ضعف في جسماني، مرض، ضعف اعاقه معينه، ضعف مثلا مادي في اسره بسيطه، هشتغل عليها بس في جزء كمان انا هتكيف معاها ومش هتبقى هي اللي بتعطلني. فعشان كده بقول كده لا، اللي هي ما تعطلنيش. لكن ممكن تعطلني لو انا كان شعاري طول الوقت لا انا مش قادر، انا مش نافع، انا عندي
0: كده وهفضل
1: انا كده وهفضل كده، انا عندي الحته دي ضعيفه، فعليا وعلى نفسي ان احنا نقبلها زي ما هي وما اشتغلش عليها خالص. لا يبقى طبعا هتعطلني 100%.

0: الراعي. يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ولينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي، أو حاجة فكرت فيها، هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه، لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا، لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو انا شايف وحطت الظروف قدامي، فاه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. انا مش معايا فلوس، انا مش عارف ادرس، انا مش عارف اعمل ايه، مش عارف فلان اتخانق مع فلان. لا، ده كله ده ملهوش اي معنى لو انا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فاه جدا الظروف
0: هيأثر فيا
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسية، يعني بناخدها كده في حاجات النفسية، احتياجات الإنسان الأساسية هو أنه يطمن أو يحس بالأمان. فأنا باخد أماني من إيه؟ الفلوس، البيت، أهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، أصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس أن احنا بناخد منها الأمان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري، بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجودة، فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أن لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني، بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي، لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعت ربنا وكل حاجه، وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا، فحسيت انتوا ايه ده، لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني. فوقعت جدا، لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى، فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس، لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا، وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.
0: صح.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني واوعدوني. وعايزه اسالك سؤال كده يا دينا, الوحده قاتله, تعملي ايه لو حسيتي ان كل الناس بتبعد عنك؟
1: سؤال صعب قوي ما ينفعش اجاوب عليه في تراك واحد يعني. لا اكيد حسيت بده واكيد هكمل احس بده في اوقات كتير, بس هو احساس صعب قوي. احساس صعب قوي انه انا ابقى لوحدي, انه انا ما لاقيش ناس جنبي. احساس بالوحده, ان انا خزلان كده, حاجات كتير. لا مش هعمل حاجه, بس لو لقيت ناس بتبعد عني وانا مصر ان هم يكملوا في حياتي, انا هحاول ان انا اكون بشدهم واقربهم تاني ليا. ان انا اكون على الاقل مثلا ايمي بتبعد عني, ايمي طب انت ليه بتبعدي؟ فافضل ماسكه الى ان هو خلاص هو مش عايز يكون موجود. ففي الوقت ده خلاص هطلقه, انه خلاص اوكي روح, انا يعني انت براحتك. اكيد مشاعر سيئه جدا, بس بحس انه كلنا لازم هنعدي فيها للاسف يعني.
0: للاسف فعلا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في كلام في أغاني. و بسألك يا إيمي كده،
1: اسأليني يا عمر.
0: دردشي معايا، ليه ساعات بنختار نبعد عن الناس اللي حوالينا؟ احنا بقى اللي بنختار. قوليلي.
1: يعني لو حد بيبعد عني فدي خلاص هي حاجة منه هو، لكن انا بختار ليه؟ بحس انه هي حاجة ناضجة ومش ناضجة قوي، انه في جزء منها ناضج وفي جزء مش ناضج. انه انا ببعد واختار ابعد، او المفروض اختار ابعد من عن الناس اللي بتوقعني واللي بتهدم فيا واللي تقعد تقولي انت مش ناجح، انت مش كويس، انت كذا، انت كذا، انت كذا. وابعد عن الناس السلبية في حياتي، يعني لازم اقرب دايما من ناس ايجابية. دي الحتة الناضجة. الحتة اللي مش ناضجة اني اي حد يقولي كلمة مش عجباني او انتقاد اروح بعدها، لا ده مش صح. انا هبعد عن الناس السلبية، لكن في نفس الوقت انا يعني هقرب من الناس اللي بتنتقدني لمصلحتي، لان الناس دي بتبقى شايفة من برة الصورة فبتشاور لي على حاجات. فانا بختار ابعد عن الناس السلبية في حياتي، لكن اقرب من الناس اللي عايزة مصلحتي.
0: تمام.

0: ولسه مكملين معاكم في برنامج اغاني, وكمان لسه مكملين في اغنيه اوعدوني. دي انا عايزه اسالك سؤال, ايه الايجابيات اللي ممكن اتعلمها من قربي للناس؟
1: لا, ايجابيات كتير الصراحه. يعني تخيلي كل حد كده عنده ايجابيه معينه, كل حد عنده حاجه كده حلوه هو بيديها لك. فانت تخيلي كده انت هيبقى عندك كام حاجه ايجابيه. فتخيلي مثلا لو انت عندك مثلا 10 صحابك كل حد عنده حاجه ايجابيه, فانت خدتي ال10 دول على الايجابيات اللي عندك, فشوفي كام حاجه هتبقى ايجابيه. فلا طبعا حاجات كتيره جدا ايجابيه ينفع نكون بنتعلمها من الناس, بس اتعلمها مش اغير منهم واللي هو بحقد عليهم, ولا ان انا ابقى بستنسخ ان انا بقى عايزه ابقى زيهم.
0: كنت اسالك ده, هل اقلد ولا اتعلم؟
1: لا اتعلم ان انا مثلا اوكي انا مثلا اتعلمت من ايمي مثلا العطاء, فانا ايمي شاطره جدا في العطاء, فانا اتعلم ان انا ادي بس طريق دينا, مش ادي اللي ايمي بتديه, ادي اللي دينا تعرف تكون تعرف تدي. بس
0: ده يعني رايي انا احترمه جدا واحب ان انا اتعلم منك فيه.
1: شكرا.

0: رجعنا معاكم كمان مرة في كلام في أغاني وإمي.
1: أيوة.
0: مين اللي بيكون بياخد دور إنه يكون بيطمنك في الحياة؟
1: يعني أنا كإمي اللي بيطمنوني هما أهلي.
0: آه.
1: وبحس إنه أهلي هما المفروض ياخدوا المساحة دي في حياتي يعني. لأنه ساعات الناس اللي حواليا بيبقى عندهم انشغالات كتير وحاجات كتيرة ما يقدروش إن هما يكونوا في طول الوقت في الحتة دي، لكن أهلي هم مصلحتهم من مصلحتي. فبحس ان هم اللي لازم اقرب منهم واستمد اماني منهم واطمئناني منهم. فبحس انه ده مهم جدا ان انا اكون قريبة من اهلي، ولو انا واحدة متجوزة اكون بقرب من جوزي، اخد اماني منه وطمئنتي منه.

0: ولسه مكملين معاكم. ودينا عايزه اسالك سؤال. لو لقيت نفسي انحنيت زي ما هو كده دلوقتي لازم اقوم يعني انا لو لقيت نفسي انحنيت لازم اقوم، بس لو الناس حواليا يعني هما اللي بيقوموني ولا انا ينفع ان انا اكون بقوم نفسي؟
1: بصي على حسب، لو انا حاطه كل الدور على الناس ان انا ان هم بيوقعوني وهما كمان بيقوموني يبقى انا مش هعرف اقوم خالص، مش هعرف اقوم خالص لو انا وقعت. بس لو انا ينفع ان انا وقت اكون واقعه انا اللي قومني، واوقات تانية لو انا مش عارفه اقومني اطلب من الناس اللي حواليا، الناس ذات ثقه، ينفع اكون بقول لهم يا جماعه انا مش عارفه اقوم فقوموني، تعالوا ساعدوني ان انا اكون بقوم. لكن كمان لو انا مش عارفه خالص انا ينفع اكون بقول ربنا سبحانه وتعالى انا واقعه قومني من الحاله اللي انا فيها دي.
0: يعني فعلا احنا محتاجين نتعلم ان احنا نكون بنلجأ لربنا سبحانه وتعالى اول حاجه قبل الناس يعني.

0: رجعنا معاكم تاني وبنفكر كده في حته في اغنيه اوعدوني، هو انه هو انا ايمي ليا دور مع الناس اللي حواليا، وهل الدور ده من سمات النضج ان انا اساعد الناس اللي حواليا، فده سمه من سمات النضج في حياتي.
1: بحس حته النضج دي اول ما بتتفتح قدام بحس انها يعني كبيره قوي. انا بشوف انه مساعدتي للناس مش بس نضج، او يعني هي جزء فيها نضج وجزء فيها عادي، يعني ان انا هساعد الناس اللي حواليا عادي، يعني ان كلنا تعودنا كده. لكن النضج في حته ايه؟ ان انا هشوف هل ده هي هي هيفيدهم فعلا، ولا انا بتدخل في حياه الناس وخلاص. يعني حلو قوي ان انا اساعد كل اللي حواليا، بس باللي انا اعرف اعمله، مش اي حد يطلب مساعده اساعده. يعني مش اتنين مثلا متجوزين بيتخانقوا وانا اصلا لا افقه عن الجواز شيء وادخل اديهم راي. ينفع يبقى عندي راي من خبرات قبل كده، لكن ما يبنوش حياتهم كلها على الراي اللي انا قلته. فبحس ان المساعده حلوه جدا، لكن النضج الاكبر ان انا اختار مين اللي اساعده وازاي اساعده.

0: ولسه مكملين معاكم في كلام في اغاني. ووعدوني قولي لي يا دينا كده، قولي لي مشاعرك لو تحتاجي اطمئنان من حد وما لقيتهوش هتعملي ايه؟
1: لا احتجت كتير وما لقيتهوش.
0: وصفيني بقى مشاعرك.
1: لا كانت مشاعر سلبية يعني شوية، يمكن في الاول اتصدمت شوية، حسيت انه انا ايه ده، انا متضايقة من الشخص ايه ده، انت ازاي ما ادتنيش الامان. بس جيت في وقت حسيت انه هو بني ادم زي زيه، فهو هو كمان منتظر مني الاطمئنان. فوقت ما انا كنت منتظر الاطمئنان هو كمان منتظر، فينفع احنا الاتنين نكون بنطمن بعض. لكن مش طول الوقت انا قاعدة وسوري عاملة زي الشحاتة فاتحة ايديا كده وقاعدة على الرصيف ومستنية يلا بقى يا جماعة ادوني ادوني اطمئنان وامان. لا هو مش بتعمل كده، هي بتعمل انه احنا الاتنين بنبدل بعض نفس الشعور، واحنا الاتنين بنستقبله من ربنا سبحانه وتعالى.

0: رجعنا معاكم تاني، واخر سؤال يا امي، قوليلي كده في خطوات نكون بنعملها مع بعض علشان نكون سند وبنطمن بعض من غير ما نخلي اللي قدامنا ان هم يتكلوا كده علينا دايما. حاجات نعملها كده مع بعض.
1: انت نفسي تسألي السؤال ده يعني. انت عارفة انا دايما عندي في بالذات في البرنامج ده السؤال الاخير اللي يعني بيعمل عصف ذهني.
0: ايوه قوليلي بقى.
1: ممكن اكون انا بحط الاول قدام عينيا انا هقدر اعمل ايه ومش هقدر اعمل ايه، ده هيساعدني شويه اشوف ازاي هساعد اللي قدامي. كمان احط قدام عيني احتياجاتي انا محتاجه ايه. كمان عايزه اقول حاجه، ممكن اكون في حاجه محتاجاها بس اعرف اديها. يعني انا مثلا ما تقليش كتير انه انا محبوبه، بس اعرف اقول للشخص اللي قدامي. فما تبصش للي قدامك الحاجه اللي هو محتاجها انه انا ما خدتهاش فمش هقدر اديها لك. لا، خلي عندك انه لاني انا ما خدتهاش انا عايزه اديها لك علشان نعرف نعدي الموقف ده، وما تبقاش انت حاسس باللي انا حسيته قبل كده.
0: وينفع نعمل زي ما الاغنيه بتقول اوعدوني تبقوا جنبي تطمنوني. فينفع نقول للناس اللي حوالينا يا جماعه وعدونا ان احنا نكون بنطمن بعض. ينفع نكون بندي من غير ما نطلب، ندي وعود لبعض ان احنا نكون بنطمن بعض على قد ما نقدر، ما نكونش نبالغ في الاطمئنان يعني، او نبالغ في الموضوع. انا اوقات مش هنعرف، لكن ينفع نكون بنقدم وعود لبعض ان احنا فعلا هنفضل جنب بعض.

0: ويعني خلاص وصلنا لآخر حلقتنا يا دينا، ومبسوطة جدا انك كنت معايا. فكرنا كتير وقعدنا نتكلم في كتير في الاطمئنان، وازاي اوعد اللي قدامي وازاي اساعد اللي قدامي في الحتة دي بالذات. عايزة كلمة منك أخيرة تقوليلي فيها او تقولي فيها عامه انت محتاجة تطمني ازاي.
1: محتاجة اطمن ازاي؟ محتاجة اطمن في كل حاجة اكيد، في حياتي، في مستقبلي، في كل حاجة في انا بعملها، فينفع اكون محتاجة طبعا اطمن ازاي. بقى هو انه مش عارفة، مش منتظرة طمأنينة معينة، لكن منتظرة انه اطمن فعلا من جوايا، مش حاجات برايا، مش فلوس، مش حاجات، مش علاقات هي اللي تطمني، لكن حاجات من جوايا فعلا تكون بتطمني. شكرا لك يا امي، مبسوطه جدا ان انا كنت معاكي النهارده.
0: وانا جدا،
1: انا بحب قوي البرنامج ده، وبعد اقول لك كده يلا نسجل. أيوة. ويلا نعمل. فبجد انا حقيقي ببسط جدا ولما بكون ضيفه معاكي في كلام في اغاني.
0: ميرسي يا دينا، واستنونا كمان في حلقه جديده الوقت اللي جاي، هنكون برضو في مفاجآت كتيره وكمان في ضيوف كتيره قوي الوقت اللي جاي غير دينا، علشان اكيد انتوا زيتوا مني انا ودينا مع بعض.
1: شكرا جدا ميرسي.
0: تصبحوا على خير، او يعني اي حاجه عايزين تعملوها بقى. سلام.

0: من علامات الحب الناضج إنه مش أناني،
1: يعني حب بيفكر في الآخر وبيفكر في احتياجاته،
0: حب عارف لغة العطاء مش بس لغة الأخذ.
1: الحب الناضج عارف إنه مش زي حب الأطفال اللي بيتشعبط كده أو بيشبط في كل حاجة،
0: أو فاكر إن الطرف التاني زي الفانوس السحري أو مصباح علاء الدين ولازم يحقق ليه كل الأمنيات.
1: راقب تصرفاتك وشوف لو حبك حب أناني يبقى ده أكيد مش حب ناضج.

0: الحب الناضج بيطلعك لقدام مش بيأخرك،
1: بيبنيك وبيهتم بأحلامك ومستقبلك.
0: الحب الناضج بيفرق معاه نجاحك،
1: يفرق معاه انه يقف جنبك وتشاركه تحدياته،
0: يفرق قوي معاه انه يقف في ظهرك تسنده وقت ما يحس انه خلاص تعب.
1: الحب الناضج بيبنيك بكلام مشجع وبنقد بناء،
0: بيكون دايما بيحفزك انك تكون احسن من امبارح.
1: الحب الناضج بيشوف انه نجاحك مش بيعطل نجاحه
0: ومش بيسيطر عليه كمان يا سما الروح التنافسيه.

0: الحب الناضج بيساعدك انك تكتشف نفسك وتقبلها مش تكرهها،
1: يعني بيعرف يحطك على الطريق الصح من البداية.
0: الحب الناضج بيبقى عايزك تكون حقيقي وتكون سوي،
1: بيقبلك زي ما انت، وده بيساعدك انك تبعد عن لبس الأقنعة،
0: ولما بيقبلك بيخليك انت كمان تقبل نفسك.
1: الحب الناضج بيمشي معاك رحلة اكتشاف تفاصيل عنك يمكن لوحدك انت مش هتعرف تكتشفها، بس بيخليك انت اللي تكتشف نفسك وتتعامل معاها.

0: الحب الناضج بيخليك فرحان مش شايل الهم كده ونكدي.
1: معرفش زي ممكن حد يكون بيحب حد تاني وهو طول الوقت منكد عليه.
0: عارفة الغريب يا لولا أكتر إنه الشخص يقبل يكون في علاقة هو مأذي فيها ومصمم إنه يكمل تحت شعار الحب.
1: حب إيه ده؟ حب إزاي وإحنا مش سبب في فرح وسلام لبعض؟
0: حب إزاي وفي شخص بيكون مهموم ومخنوق بسبب تصرفات التاني أو كلامه؟
1: ممكن يحصل زعل، لكن لو الصفة السايدة زعل وتعب يبقى ده مش حب ناضج أبداً.

0: الحب الناضج بيطمنك مش بيخوفك،
1: بيكون مصدر للأمان في حياتك،
0: مصدر راحة، وتشعر كده إنك في المكان الصح مع الشخص الصح.
1: الحب الناضج دفى من برد الظروف
0: وحماية من مشاكل الحياة.
1: الحب الناضج يعرف يحتوي وقت الضعف ووقت لما حد يغلط،
0: يعني مش بتهرب منه لكن بتهرب ليه.
1: الحب الناضج اللي انت بتحتاجه وانت في حيرتك او في خوفك يكون معاك مش ضدك.

0: الحب الناضج بيسندك مش بيورطك ويغرقك.
1: ازاي يكون حب حقيقي وناضج وصح وهو بيكون وراه دايما مشاكل؟
0: مفيش حب ناضج في الضلمة من ورا الناس.
1: ولو هو حب ناضج يبقى ليه نخبيه وليه ما يكونش معلن بين الناس كلها؟
0: الحب اللي اخاف ان حد يعرفه ده مش حب اصلا.
1: دي ممكن نسميها كده يا لولا شوية مشاعر في شكل حب،
0: او ممكن نسميها اي حاجة تاني غير كلمة حب،
1: لانه الشكل ده بيشوه معنى الحب الحقيقي.

0: مع انه عارف ضعفك
1: ومش بينتقدك طول الوقت عمال على بطال، لكن بينتقد نقد بناء في الوقت الصح كمان بالاسلوب الصح،
0: ومش طول الوقت بيشاور على عيوبك كانه بيقول احمد ربنا يا عم ان انا اساسا رضيت احبك.
1: الحب الناضج مش بيحسسك بصغر النفس وانك قليل،
0: ولا بيستكتر نفسه عليك.
1: الحب الناضج مش سبب في جرح لمشاعرك او الامك النفسيه.

0: الحب ناضج مش بيشك فيك، لكن أساسه الثقة.
1: الثقة بتبني الحب، والحب بيبني الثقة.
0: الثقة في الحب زي المية للزرع، لو مش موجودة الزرع هيموت.
1: لكن كمان بيبقى ليها طريقة علشان تعرف تسقي الحب.
0: يعني الحب الناضج بيستمد حياته وبيكبر بالثقة،
1: ومش ممكن يكون في شك في العلاقة ويبقى الحب عايش، ولو عايش هتلاقيه حب ناقص أو مش مظبوط.

0: الحب الناضج مش بيرهقك علشان تثبت له طول الوقت انك كويس،
1: مش طول الوقت محتاج تقدم ليه مبررات لكلامك او لتصرفاتك،
0: ومش طول الوقت عايز تثبت انك على حق او موقفك صح،
1: ومش بيتعبك في انك دايما محتاج تظهر مثالي وانه كله تمام.
0: الحب الناضج مش دايما بيحطك في قفص الاتهام وعليك تلاقي الادله على براءتك.
1: الحب الناضج السوي مش بيبحث فيك عن الكمال، وانت مش مطالب تكون قدامه ملك.

0: الحب الناضج بيخاف عليك من غير ما يكون بيخوفك،
1: يعني يخاف عليك من حاجات ممكن تكون مش واخد بالك منها أو مش شايفها،
0: لكن وهو بيخاف عليك مش بيصدر لك الخوف طول الوقت،
1: لكن ممكن ينصحك أو يرشدك أو يحاول يخليك تاخد بالك وتاخد حذرك.
0: الحب الناضج بيخاف عليك فعلا أوقات من أنك تكون بتاخد قرارات غلط وفيها تهور،
1: أوقات كمان بيخاف عليك من ناس غلط بيدخلوا حياتك،
0: وأوقات كمان أماكن غلط وحاجات يمكن تكون كتيرة،

0: الحب الناضج مش بيدور على بديل غيرك، لكن انت بالنسبة له كفاية.
1: يعني مهما اختلفتم ما ينفعش حد ياخد بدالك ولا ياخد مكانك،
0: انت مميز بالنسبة له وما يعرفش يشوف حد غيرك.
1: انت بالنسبة لي الكون وبتملى حياته كلها.
0: لكن كمان الحب الناضج مش بيقارنك بحد تاني،
1: انت بالنسبة لي مش في موقف مقارنة مع اي حد، مهما كان الشخص التاني ده في مميزات غيرك.
2: هي صوت الموج يغني وانت ماشي في حضن رملة، هي اتموسفير يحلي فجأة صوت مزيكا، يالا يالا يالا فوق، هي ليل مليان نجوم عالبحر بيرفلكت نور،

0: الحب الناضج بيسامح ويغفر، لأنه حب من غير تسامح مش حب.
1: قلب كبير يعرف مش بس يركز على الإساءة، لكن يعرف يحتوي الأخطاء ويغفر.
0: يغفر بجد، مش يقول إنه خلاص أنا سامحتك وهو من جواه شايل وحافظ جواه حاجات وسجلات أخطائك كلها.
1: الحب الناضج بيعرف يحتمل لما حد يكون بيغلط فيه.
0: مش معنى كده ما عندوش إحساس أو بارد أو مكبر دماغه،
1: لكن وهو بيتضايق وبيزعل لكن بيعرف يعاتب ويسامح.

0: الحب الناضج بيجي في الوقت الصح للحب،
1: مش الشخص نفسه يكون لسه موصلش لسن النضج الكافي ويقولك أنا بحب.
0: لما الحب بيجي في الوقت الصح بيكون صح،
1: وبيكون كمان يا سما متبارك من ربنا قوي ومن الأهل، وبيكون في النور.
0: ورغم وجود تحديات، وده أكيد الطبيعي، إلا أن التحديات دي بتقويه مش بتضعفه وتقتله.
1: الحب الناضج بتكون أكتر التفاصيل فيه واضحة،
0: حب عايز يكمل ويستمر العمر كله، مش مجرد إعجاب ونزوة وتعدي.

0: يا مساء الفل او صباح الفل عليكو. دينا بتبص لي وتقول لي صوتك عالي. يا دينا مش كده.
1: يا ايمي عامله ايه؟
0: يعني كنت حابه اني ابتدي اقول معايا مفاجاه جديده ومش عارفه ايه دينا، بس
1: مفاجاه يعني صدمت بس مش اكتر. يعني انا مبسوطه جدا ان احنا مع بعض في كلام اغاني، لانه حقيقي مبسوطه جدا من فكره البرنامج، اصلا بحبها.
0: الله يخليك.
1: وفي نفس الوقت متحمسه ان احنا نتكلم في النهارده في اغنيه مختلفه اللي هي شغاله.
0: ايوه هي مفاجاه جدا يا جدا.
1: طيب يعني. تعالي نسمع اغاني ونرجع تاني نكمل كلامنا في كلام اغاني.
0: طب انا حابه ان اقول لكم ان احنا النهارده هنتكلم في اوعديني او اوعدوني، يعني هنحكي في حته مختلفه شويه في اوعدوني، وازاي ان احنا بنعتمد على الناس ومش عارفه ايه. تعالوا يعني نطلع زي ما كانت بتقول دينا فاصل نسمع الاغاني ونرجع نفكر مع بعض هنوعد بعض ازاي.

0: ولسه مكملين معاكو ورجعنا بعد الفاصل. ولينا عايزة أبدأ معاكي بسؤال، يعني ساعات بنخاف من إن مصيرنا يبقى شبه الناس اللي نعرفها، هل ده بيعطلنا؟
1: أنا عايزة أقولك أول ما قريت السؤال ده أنا يعني أولا حسيت إنه إيمي برافو، سؤال حلو قوي يعني بجد. كتير أنا شخصيا عندي مثال كده في حياتي، حد يعني من قرايبي والدي مربياني وكل حاجة في شخصيتي شبهها جدا، وكل حاجة حصلت في حياتها كانت يعني بتحصل لي، يعني أنا ماشيين حياتنا أنا وهي كأني صورة طبق الأصل لحاجة تانية، بس هي في شوية حاجات كده فيها في مصيرها وفي اختياراتها وكده مش احسن حاجه. انا بحس دايما ان انا بخاف انه ابقى انا كمان
0: نفس المصير
1: فعلا، انه ناس تكون قريبه منك خاصه لو انت بقى شبههم جدا وانت ماشيه على نفس خطاهم او المثل الاعلى بتاعك، فانت بتخافي انه يكون فعلا نهايتك او مش نهايه قصدي حياتك بس نهايه
0: فتره
1: بالظبط شبههم جدا، فطبعا بخاف جدا.

0: لسه مكملين كلامنا في كلام أغاني وأغنية وعدوني. وبسألك كده يا إيمي, أو حاجة فكرت فيها, هو ظروف بتوقفنا إن إحنا نحقق اللي نفسنا فيه؟
1: جدا. يعني الظروف لو إحنا بصينا عليها بتوقف اللي إحنا نفسنا فيه, لكن لو الظروف بقيت بعيد عن عينينا مش هتأثر فينا أصلا, لأن الظروف إحنا اللي بنعملها. فلو أنا شايف وحطت الظروف قدامي, فأه جدا جدا جدا الظروف هتعطلني وهتفضل مخلياني محبوس جوه حتة الظروف اللي بتعمل حواليا دي. أنا مش معي فلوس, أنا مش عارف أدرس, أنا مش عارف أعمل إيه, مش عارف فلان تخن مع فلان. لا, ده كله ده ملهوش أي معنى لو أنا ما حطيتش عيني عليه. لكن لو حطيت عيني عليه فأه جدا الظروف
0: هيأثر فيه
1: جدا.
0: تمام.

0: ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين في اوعدوني. دينا عايزه اسالك سؤال كده شويه غريب، هو اللي حوالينا ليهم دور انهم يطمنونا؟
1: ليهم دور طبعا ان هم يكونوا بيطمنونا، بس مش الدور الاساسي. يعني احنا بنطمن على فكره، بما اننا ناس طبيعيين او بشر، فاحنا من احتياجاتنا النفسية، يعني بناخدها كده في حاجات النفسية، احتياجات الإنسان الأساسية هو أنه يطمن أو يحس بالأمان. فأنا باخد أماني من إيه؟ الفلوس، البيت، أهلي، عيلتي، بابا وماما، جوزي، أصحابي، الممتلكات بتاعتي. فكل حاجة بنحس أن احنا بناخد منها الأمان بتاعنا. بس الناس ليهم دور، محتاجة انه الناس اللي حواليا يكونوا بيطمنوني انه احنا موجودين، يحسوني بالامان، بس مش طول الوقت. لانه انا لو حطيت اماني على الناس طول الوقت، انا هبدأ ابني بقى عليهم احلامي وطموحاتي وسلامي واستقراري، بس للأسف الناس مش طول الوقت بتبقى موجودة. اوقات كتير الناس مش بتبقاش موجودة، فالامان في ربنا سبحانه وتعالى وحده.
0: سبحانه وتعالى.
2: Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: رجعنا معاكم كمان مرة ولسه مكملين كلامنا في وعدوني كلام في أغاني. و إيمي شايفة أني لازم كل حاجة في حياتي الناس تكون بتطمني عليها.
1: يعني أنتي التراك اللي فات يا دينا قلتي آه مهم جدا الناس تطمني, بس أنا شايفة أنه آه مهم جدا زي ما أنتي بتقولي, لكن مش دي كل حاجة في حياتي لازم تحصل. يعني أنا هخسر كتير جدا لو أنا بصص على الناس. انا حصل حاجه في حياتي الفتره اللي فاتت ان انا لقيت الناس كتير شكلها حلو جدا وشكلها بتاعه ربنا وكل حاجه, وفجاه لقيت الناس دي بتعمل حاجات غريبه جدا, فحسيت انتوا ايه ده, لا استغفر الله العظيم مش عايزه ابقى زيكم يعني, فوقعت جدا. لكن بعد كده اكتشفت
0: انه حسيت انك مش مطمنه.
1: اه انا يعني انا هبص زي ما انت قلتي ان احنا نبص على ربنا سبحانه وتعالى, فانا هبص على ربنا سبحانه وتعالى وخلاص. الخلق دي احنا كلنا بشر وكلنا بنغلط يعني. فاكتشفت انه اطمئناني وحاجتي انا باخدهم مش من بس الناس, لكن من اماني انا الشخصي ومن افكاري انا, وكمان من اعتقادي وايماني بالله سبحانه وتعالى.

برحب بيكم في موضوع جديد وموضوع كده أو مواقف كده هنقعد نتكلم فيها على مدار وقت كده. موضوعنا النهاردة باسم بتعمل إيه لما؟ بتعمل إيه لما مواقف كتيرة قوي بنتحط فيها، مواقف كتيرة قوي بنتعرض لها، يمكن تكون في منها المواقف الصعبة، في منها المواقف اللي ممكن تكون سهلة اللي مش بنعرف نكون بنتصرف فيها قوي، لكن في مواقف كتيرة قوي بنتعرض ليها مش بنبقى عارفين نتصرف إزاي. حياتنا عبارة عن حبة مواقف إيجابية، مواقف منها سلبية، مواقف كتيرة قوي بنتعرض لها في حياتنا. بس يا ترى بتتعامل إزاي مع كل موقف؟ بتتعامل إزاي مع كل حاجة بتحصل؟ بيبقى رد فعلك إيه لما بتكون بتتعرض لحاجة معينة؟ ساعات كتيرة قوي بنبقى للأسف بنتصرف بطريقة غلط، بنتصرف بطريقة مش أحسن حاجة، ساعات كتيرة قوي بنتصرف بطريقة يمكن تكون بالنسبة لنا سيئة أو يمكن تكون بالنسبة لنا مش أفضل حل، بالنسبة لغيرنا لأ ده أفضل حل. إحنا مختلفين فبالتالي طبيعتنا مختلفة، فبالتالي لما بنبقى بنعمل حاجة أنا بعملها بطريقة غيري بيعملها بطريقة تانية. فموضوعنا النهاردة بتعمل إيه لما؟ لما إيه بقى؟ لما حاجات كتيرة، لما بيحصل حاجات كتيرة أوي عايزين نكون بنتكلم فيها. نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الأغاني الجاية.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد بيضايقك، حد عمال يضايق فيه كل شوية، عمال يعني يعمل لك مواقف كده مش احسن حاجة، عمال يضايق فيك، عمال بيتصرف معاك بطريقة يمكن ما تكونش افضل حاجة، شخص عمال كل شوية يضايقك من غير سبب، كل شوية يفضل يقولك انه انا عايزة اتعامل كده وان انا عايزة ابقى بتعامل بطريقة الفلانية بس انت متضايق، شخص ما عودكش في الحتة دي انه تكون يعني بتتعامل بالطريقة دي، لكن للأسف هو بيعاملك بطريقة مثلا هو خلاص تعود انه انا عايزة اعاملك بالطريقة دي. ف بتعمل ايه لما بيبقى الشخص ده بيعاملك كده؟ هل يا ترى بتبقى بتتقبل الموضوع ولا بتبقى متضايق وبتبقى حزين وبتبقى حاسس انه لا انا عايزة اتكلم مع الشخص ده، انا عايزة اقوله انه ما ينفعش تعمل كده وما ينفعش تبقى بتتصرف بالطريقة دي؟ فبتعمل ايه لما بتعمل ايه لما بتبقى بتتعرض للموقف ده؟ بتعمل ايه لما بتبقى في الحتة دي، في السيتويشن ده؟ كتير قوي ناس بتضايقنا، كتير قوي ناس بتعمل حاجات بتضايقنا، بتعمل ايه لما بتتعرض للموقف ده؟

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتعمل ايه لما حد بيكون بيضايقك. هل بتبقى عارف تتصرف معاه صح؟ بتبقى يعني انا ضايقت بتروح تقول له، بتروح تقول له انه على فكره انت ضايقتني، وعلى فكره انا متضايق منك، وعلى فكره انا مش حابب ان احنا نكون بنتعامل مع بعض كده، ولا بتسكت؟ لما حد بيجي يضايقك بتروح تعاتبه ولا لا؟ يمكن العتاب حاجة من الحاجات اللي يمكن مش بنشوف ان هي حل او بنستبعد الحل ده، لكن للأسف او ده يعني مش قصدي للأسف قوي، لكن فعلا هو حل حلو جدا جدا. يعني هو الحل انه لا انا ضايقت من شخص مثلا معين، لا انا اروح اعاتبه، انا لازم اكون بعمل كده. فالعتاب حل حلو قوي، لكن الفكرة انه في وقت كبير جدا بنيجي نقول انه لا انا متضايق من الشخص ده مش عارف ايه، لكن انا مش هعاتبه، مع ان العتاب حاجه حلوه قوي. لما يكون حد بيضايقك روح عاتبه، روح اقول له انه على فكره انت ضايقتني، على فكره انت وجعتني الوقت ده، فينفع تكون على فكره بتعبر عن مشاعرك.

وبالنسبة وإحنا بنتكلم كده عن قيمة الوقت، تعالوا كده شوفوا معانا إحنا في مجتمعاتنا لو عندنا مناسبة فرح، وشوفوا هنضيع وقت قد إيه في ترتيب ليوم الفرح. قبل الفرح بقد إيه بنتكلم عن الفرح ولبس الفرح والتصوير والكروت والمكان والكوشة والكوافير والمعازيم والأكل والشرب. ممكن كل يوم نفس المواضيع دي نتكلم فيها مرة واتنين مع خالته وعمته وتيتا وجده ومع الجيران ومع طوب الأرض. كل يوم بنضيع نضيع الوقت بتاعنا في نفس الكلام، ونقول هنعمل ايه ومش هنعمل ايه، وكل اللي احنا اتكلمنا فيه ممكن نغيره في لحظة وممكن يتعدل 100 مرة لمجرد ان احنا لا مش شايفين الدنيا هتمشي كده صح. مع ان ممكن لو ترتيبات الفرح تكون ابسط وبشوية تنظيم وشوية كل حد ياخد دور ان يعمل حاجة معينة جوه دنيا الفرح دوت، هيكون بيوفر علينا وقت طويل ووقت كتير جدا بيضيع بس عشان عندنا فرح.

الهزار اللي بيكون عمال على بطاله طبعا انا اكيد مقصودش انه نبطل هزار خالص، لكن لما يكون وقت شغل او وقت مذاكره او وقت بنقضي فيه مع بعض وقت مهم، نلاقي نفسنا بقى بنقضي وقت بالهزار والضحك والوقت ده يضيع مننا. يبقى لازم هنا يكون في وقفه، لازم اعرف اني اكون بفصل واحدد. ينفع احدد وقت صغير للهزار بس بعد ما اكون بنجز الحاجات المهمه في حياتي، لكن مش الاقي نفسي طول الوقت لازم اهزر واضحك. لا، لازم اكون بركز في الحاجات المهمه وما اكونش بقضيها طول الوقت هزار وضحك واقعد اقول بقى اللي يحصل اللي يحصل، لانه ده اسمه عدم تقدير لقيمه الوقت اللي هو حياتي أساساً.

فكر معايا كده، لو حد طلب منك تروح معاه مشوار، وده اكيد طبعا عمل كويس جدا وعمل انساني ان احنا نساعد بعض، نروح مع بعض مثلا مشوار معين، او نسند بعض في بعض المواقف اللي لازم فيها نسند بعض. لكن لو الوقت ده مش مناسب ليك وهيعطلك عن شيء مهم جدا في حياتك، يبقى لازم تقول ومن غير خجل: سوري انا مش مناسبني، انا مش نافع اجي معاك الوقت دوت. هو لو مصمم جدا ان ياخدك معاه وانك انت هتفرق معاه في المشوار دوت، ممكن يعمل تغيير للميعاد على حسب ظروفك. اوقات الاحراج من المواقف بيخلينا نضيع وقت طويل، اوقات الاحراج من المواقف بيفقدنا قيمه الوقت، بيفقدنا الانجاز في حاجات مهمه جدا واساسيه جدا في حياتنا، عشان بنحرج ان احنا نقول سوري انا مش نافع اعمل ده.

النوم، النوم شيء مهم جدا لكل واحد فينا، وبنحتاج ليه طبعا، كلنا بنحتاج للنوم. لكن زي ما قالوا ان اللي بيزيد عن حد بقى بيتقلب لضده. واعرف ناس كتير جدا وشباب بكامل صحتهم بس بيقضوا نص اليوم نوم، ولو ما حدش صحاهم ممكن يناموا اكتر من كده، واكيد هم مش مدركين انه بكده نص العمر بتاعهم بيضيع في لا شيء، وان هو بس محتاج ينام حوالي 7 أو 8 ساعات في اليوم، وهو ده الوقت اللي محتاجه علشان يكون بينجز وعلشان يكون عنده طاقة ويكون بيعمل حاجات مهمة يحس بالقيمة اللي هو بيعمله. وبكده تبقى الحياة ليها معنى، مش الحياة تبقى نصها نوم ونصها حياة، لانه انا كده غالبا بقضي نص وقتي موت مش نوم.

برامج في التلفزيون كده أو برامج تانية على اليوتيوب الناس بقيت مدمنيها وبشكل فظيع جدا، وطبعا حافظين مواعيدها لو هي في التلفزيون وممكن توقف حياتها عليها علشان تتابع البرنامج دوت، توقف شغلها، توقف زيارة مهمة، توقف مذاكرة، توقف أي حاجة، توقف شغل في البيت، المهم أن تسيب أي حاجة في إيدها عشان تقعد قدام برنامج معين بيجي أو مسلسل معين بيجي في معاد معين. ودوت طبعا أنا مش عارفة بعد ما بيخلص البرنامج الموسم بتاعه أو بيخلص المسلسل بكل حلقاته الشخص اللي عطل حياته دوت أخد إيه منه. أنا بحس إنه ما أخدش أي حاجة منه غير إن حياته اتأثرت تأثير سلبي وتعطل عن إن يقوم بحاجات كانت مهم جدا إن يقوم بيها.

المواصلات في بلدنا خاصة هنا في مصر وخاصة في القاهرة بناخد وقت طويل جدا من يومنا، وهنا بقى هنقول طب وانا ذنبي ايه يعني؟ يعني ده وضع البلد. صح انا معاك، بس ازاي اقدر اوفر اكتر من مشوار مثلا جنب بعض واكون بعملهم ورا واحدة علشان اكون بوفر في الوقت والطاقة كمان؟ يعني مش لازم ارجع من شغلي وانزل واروح البيت وبعدين ارجع انزل تاني علشان اعمل طلب، لا ممكن اخلص كل الحاجات دي بالمرة وانا راجع، وممكن كمان احاول استفيد من وقت المواصلات اني اكون بقرا او اسمع حاجة مفيدة، او يمكن اكون بعمل تليفونات مهمة مثلا انا محتاجة اعملها ضروري، ويمكن وقتي في البيت ممكن اعمل فيه حاجة مختلفة فينفع اكون بقضي الوقت في المواصلات بعمل حاجة مفيدة.

لسه مكملين كلامنا في بتعمل ايه لما بتكون بتتظلم في موقف مثلا معين, او بتبقى حد بيضايقك مثلا في موقف معين وانت الموقف ده انت مش هو مش صح فيه وانت فعلا اتظلمت فيه. بتعمل ايه لما بيكون حد بيظلمك في موقف ما؟ هل يا ترى بتروح تقول له انه خلي بالك انت ظلمتني في الموقف المعين ده, ولا بتحس انه لا انا انت بتطنش, او بتحس انه لا انا مش فارق معايا, او انا متضايق, او مش عارف ايه؟ هل بتحس انه وقت ما بتكون مظلوم بتعمل ايه؟ فكرت؟ هل بتنتقم؟ هل الانتقام بيبقى بالنسبة لك حل, انه انا عايز انتقم من الشخص اللي قدامي لان هو ضايقني فبالتالي انا هضايقه, ولا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه لما حد يكون بيظلمك في حاجة, في فلوس, في علاقة, في مشاعر معينة؟ ايه الحاجة اللي انت بتكون بتعملها في الوقت ده؟

بتعمل ايه لما ده اسم موضوعنا اللي احنا مكملين كلامنا فيه ونفسي نتكلم فيه وقت طويل تاني. بتعمل ايه لما حد يقولك انه حاجة بتعملها مثلا هي صح او غلط؟ هل بتروح تستفسر عندها؟ هل بتقعد تسأل وتستفسر انه انا ممكن فعلا اكون بعمل حاجة صح او بعمل حاجة دي غلط؟ لو حد جاي قالك انه على فكرة انت بتعمل حاجة غلط مثلا، هل يا ترى بتبقى متاح انك تبقى بتعرف ده، او متاح انك تبقى بتطلع على الصح او الغلط، ولا بتحس انه لا، ما اؤمن بيه هو الصح ومعتقداتي هي الصح ومبادئي هي الصح وكل حاجة انا بعملها هي الصح؟ لما حد بيجي يقولك انه مبادئك معتقداتك الحاجات اللي انت بتؤمن بيها علاقاتك هي غلط، مبنية على اسس غلط، هل عندك استعداد انك تكون بتغيرها؟ هل عندك استعداد انك تكون بتقبل الصح والغلط؟ هل عندك استعداد انه حد يهد في مفاهيم الصح والغلط عندك؟ ولا بالنسبة لك دي حاجة ما ينفعش تكون بتتكلم فيها او ما ينفعش تكون بتعملها، لانه بالنسبة لي ده صح وده غلط، دي المبادئ اللي انا تربيت عليها؟ هل لما حد بيقولك انه ده غلط او ده صح، ايه بيكون رد فعلك في الموقف ده؟

برحب بيكو في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، هو فيلم أجنبي وفيلم حقيقي يعني حلو جدا، وفيلم فعلا رائع جدا، من أحلى الأفلام اللي اتفرجت عليها في حياتي فعلا. فيلم يعني بيبقى يعني فعلا عظيم، يتقال عليه كلمة عظيم. يعني هو فيلم بيحكي عن قصة ولد، الولد ده مشوه وللأسف اتولد وهو مشوه، واتولد وهو عنده تشوهات كبيرة جدا في كل حاجة في جسمه، لدرجة انه تعمل له كذا عملية علشان خاطر يعرف يتنفس ويعرف يأكل ويعرف يشرب ويعرف يعمل حاجات كتيرة قوي. بعد عمليات كتيرة جدا وبعد ما اتعمل فيه حاجات كتيرة قوي، الولد ده فضل للأسف مشوه بطريقة كبيرة جدا في شكله، في جسمه وفي طريقته وفي كل حاجة. فيلم رائع نزل الوقت اللي فات في السينمات، وأشجع أي حد يكون بيتفرج عليه، لأنه فعلا فيلم بيوصل قيم ومعاني كبيرة جدا. ده الفيلم بتاعنا في فيلم وتعليق، نكمل كلامنا أكتر لكن بعد الفاصل اللي جاي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر، فيلم كده فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده فعلا بيدي رسالة وبيدي قيم حقيقية جدا للناس اللي حوالينا، أن احنا نكون بنتفرج عليه ده حاجة حلوة جدا. الفيلم بتدور أحداثه أنه ولد مشوه، ووصلنا أنه الولد ده كان طول الوقت بيلبس قبعة مثلا معينة، كان جه الوقت ان هو يروح المدرسة وكان مش قادر يكون بيواجه نفسه ولا يواجه اصحابه، كان رافض جدا الفكرة دي، مع انه مامته كانت طول الوقت حاسة انه لأ روح المدرسة اتعامل مع الناس ولازم تكون بتتعامل معاهم والكلام ده كله. كمان يعني الولد ده بعد ما كان يعني راح المدرسة أو كان عايز يروح المدرسة، أول يوم راح كده علشان يكون مع صحابه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، وفيلم كده رائع من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها في حياتي، وفيلم كده بيتكلم عن حاجات كتير قوي، حاجات مهمة جدا، قيم مهمة جدا إن احنا فعلا نكون بنتعامل بيها، وإننا فعلا نكون بنقتنيها في حياتنا. كمان عايزة أكون بقول إنه فعلا فيلم من أهم الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك، إن هي تكون بتديك قيم معينة، بتديك مبادئ معينة في حياتك. عايزة أقول كمان إنه بتدور يعني أحداث الفيلم، إنه أول مشهد إنه مامته يعني خلفت كده، الناس كلها فضلت قاعدة

مستغربة وكل الدكاترة خدوا الطفل وقعدوا يجروا بيه، اللي هو طب في ايه، طب ايه اللي حصل، طب ايه اللي حصل حاجة او بتاع. وطبعا ابو الام استغربوا جدا، لانه يعني انه هي حصل حاجة غريبة. كمان يعني بعد كده بيجيبوا انه الطفل ده هم عمالين يقولوا له يعني انت هتروح المدرسة وانت هتكون يعني بتدخل المدرسة ومش عارف ايه، وهو طول الوقت لا انا مش عايز اروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون بروح المدرسة، انا رافض ان انا اكون يعني بقعد في مكان كده فيه الناس كلها او بتاع. هنكمل كلام اكتر عن احداث الفيلم، لكن تعالوا نسمع الاغاني جايه ونرجع مره كمان.

0: استوديو، مبسوطين نكون معاكم على الهوا. سما ودينا، يا سما عامله ايه الاول؟ ايه الاخبار؟
1: يا دينا، ازيك؟ انا كويسه وبخير ومبسوطه ان انا معاكي. انتي قولي لي اخبارك ايه؟
0: انا كمان كويسه ومبسوطه ان احنا مع بعض النهارده نحكي ونتكلم كده في موضوع جديد واستوديو جديد وتحليل جديد وموضوع جديد مختلف عايزين نكون بنحكي ونتكلم فيه. فمساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا، يلا تعالوا اسمعونا وكلمونا وشاركونا برأيكم معانا النهارده في الحلقه بتاعتنا.
1: هتكلمين عن ايه بقى يا زينة النهارده؟
0: النهارده نتكلم عن مسلسل اسمه الشرنقة، مش عارفة سمعتي عنه ولا لأ. هو أنا قابلته بالصدفة الصراحة، يعني
1: هو اتوقع ان هو مسلسل مش جديد، يعني
0: مسلسل الشرنقة هو على منصة من المنصات المدفوعة، يعني هو اتعمل السنة اللي فاتت، هو 2015. أنا مش متأكدة قوي كان نازل في رمضان ولا كان اوف سيزن.
1: 15 ولا 2025؟
0: سوري، 2025، لا اكيد مش 2015، صح 2025. السنة اللي فاتت كانت عرض في فبراير في 2025، فهو كان، انا مش عارفة ده كده كان في رمضان ولا كان بره رمضان، مش متأكدة. بس هو كان، خلينا نقول كده مين هو طاقم العمل. طاقم العمل هو احمد داود، علي الطيب، صبري فواز، مريم الخشت، ياسر عزت، ومحمد عبده. وهو كان على منصة ووتشد، وده يعني الابطال بتوع المسلسل. خلينا نقول كده قصة المسلسل عشان الصراحة يعني شدتني قوي في البداية، وبعد كده يعني خلتني ابقى حاسه انه ايه، انا مش فاهمه حاجه في وقت، وبعد كده زهقت حبه، وبعد كده يعني عديت بكل المراحل في المسلسل ده. المسلسل كان عندي ليه فكره، وبعد كده فعلا تحولت لفكره تانية. هنقول ايه قصه المسلسل. قصه المسلسل هو انه البطل احمد داود بيكتشف ان هو طالع كمحاسب، شاب طموح، عايز الأحسن طول الوقت، عايز الأفضل طول الوقت، عايز كل حاجة أحسن. مراته اللي هي مريم الخشت، وعنده ابن، يعني كان طول الوقت حاسس انه انا عايز احسن، انا عايز افضل، انا عايز اعيش عيشة احسن. اتزنق في انه جاب عربية ومش عارف يقسطها، وكان يعني عادي او اقل من العادي يعني. بعدين كان حاسس طول الوقت انه انا هوصل يوما ما، انا هعمل حاجة هكسر بيها الدنيا. كان احمد داود ده كان بيشتغل محامي في يعني مكتب محاماة، وابتدى ان هو المدير بتاعه شم الحتة دي عنده، ان هو عايز طول الوقت يوصل، ان هو شخصية وصولية وممكن يدفع اي تمن علشان يوصل. ابتدى مكتب المحاماة ده كان بيشتغل في تنظيف الاموال، الناس اللي بتنظف اموالها يعني، وهو كان بينظف لهم الاموال او بيغسل لهم الاموال دي. وهو كان بيشتغل في القضايا دي، فكانوا بيمسكوا قضايا لناس تقيلة جدا جدا في البلد، وناس يعني من مثلا تجار سلاح ومخدرات، والناس بتعمل حاجات كثيرة جدا غلط يعني. ابتدى ان هو يمسك القواضي دي، وابتدى ان هو يلاقي لهم حلول لما شكلهم مع الضرايب، الناس دي بيبقى ليها ملايين عند الضرايب وكده، فابتدوا ان هم يعني يبقوا بيلاقي لهم حلول. فابتدى ان هو يتشطر في الشغلانة، وابتدى ياخد قضية ورا التانية ورا التالتة. وكان بيبهرني بقى سما الطريقة اللي كان مديره بيغري بيها. مديره عارف ان هو طول الوقت عايز يعمل اي حاجة علشان يوصل، فابتدى يعمل ايه؟ كل ما يجي يقول له لا اللي احنا بنعمله ده غلط في المكتب، ده مش قانوني، ده مش عارف ايه، ضميرنا ومش عارف ايه وبتاع، يقول له ايه، هو انت شفت العربية اللي انا جبتها لك تحت؟ هو انت شفت المكتب اللي انا اديته لك؟ هو انت شفت مش عارف ايه؟ فيبدأ ان هو يشغله عن كل حاجة او عن ضميره اصلا بالفلوس. فطول الوقت يا اما يديله مكافأة، يا اما يديله المكتب، يا اما يديله مش عارف ايه. وابتدى كان يقول كده للمساعد بتاعه انه انا عايزه يدوق طعم الغنى، فبالتالي ما يكونش بيعرف ان هو خالص يرجع في كلامه. فابتدى ان هو فعلا يعمل كده، وكل شوية يغريب حاجة ويغريب حاجة ويغريب حاجة، لحد ما فعلا وقع في فخ كبير جدا، لدرجة ان هو كان جاب بقى شقة، اشترى شقة واشترى فيلا في الساحل واشترى عربيتين، وابتدى ان هو يعيش عيشة كبيرة جدا لدرجة ان هو بياخد ملايين. واي عميل يروح له بياخد دولارات بقى، يعني كده ظرف كده فيه دولارات وايه ويمشي، ده كده ايه في بداية كلام. وكل شويه اقول له اصل العميل ده بيسلم عليك، اصل العميل ده مش عارف ايه، فايه الفلوس كانت كتيره جدا جدا في ايده. الى ان المسلسل بيتحول تماما، ان هو وسط الاحداث دي كلها عمال يحلم بنفسه، اللي هو احمد داود ده بيحلم بنفسه ان هو وصل بقى للي هو عايزه، ان هو ابتدى بيشتري مولات، ان هو اللي بيعمل مش عارف كل حاجة في الدنيا، ان هو وصل وبقى بيلعب بالملايين، ان هو بقى غني. وابتدى ان هو في واحدة هو شافها مع عميل، ابتدى يتخيلها ان هي دي البنت اللي هو بيحبها في العالم الاخر ده. فابتدينا عايشين قصتين مع بعض يا سما، قصة اللي هو احمد داود الولد اللي هو الطموح ده اللي هو المحاسب، وقصة تانية اللي هو الولد التاني اللي هو في الأحلام بقى، اللي هو كل ما بينام بيحلم بيه، وابتدى ان هو ايه يحلم بيه. الى ان بيحصل سويتش رهيب في المسلسل، انه طلع العكس، طلع ان الحقيقة او الواقع هو التاني ده اللي هو تاجر المخدرات الكبير جدا، اللي عمال ما فيش حد في السوق عارف ينافسه، اللي هو الغني اللي هو مش عارف ايه وهكذا، والمحاسب ده هو اللي بيحلم بيه. انا بحكي لك سوري ان انا بدخل في التفاصيل، بس عايزاكم تعيشوا معايا التشويق بتاع المسلسل، انه ابتدت الحياة تتعكس. وبعد كده اكتشفنا انه ان اللي هي اسمها ساره ابي كنعان، اللي هي اللبنانيه دي، اكتشفنا انه العكس، ان هو فعلا المحاسب ده بعد ما عايشونا حبه ان هو تاجر مخدرات، رجعونا تاني ان هو المحاسب ده، وان هو بعد ما ابنه مات هو ابتدى يحس بالذنب الرهيب انه ضاع قبر من ربنا. في اليوم اللي هم اتنقلوا فيه الفيلا دي، ابتدى ان هو ابنه جاله سكتة قلبية ومات، وده فعلا حصل في الحقيقي. وبعد ما حصل كده مراته قالت له لا انا مش هرجع للحياة التانية دي، انا هرجع لحياتنا اللي هي في بيتنا القديم، هي دي حياتي وانا عايز اعمل كده. اكتشفنا بقى ان هو من اللحظة دي انفصل عن مراته، وابتدى يعيش مع اللي هي سارة ابي كمان عندي، اللي هي اللبنانية دي، اللي هو كان دايما بيدخلها في أحلامه. وابتدى فعلا يشق طريقه لحد ما كبر كبر كبر، وفعلا بقى الراجل اللي هو تاجر المخدرات الكبير ده. أتاري بقى إن هم من سارة أبي كان عندي أصلا صيدلانية، وكانت اللي هي كانت بتعمل دنيا، شخصية دنيا هي أصلا صيدلانية، وكانت بتعمل هي في المعمل أنواع مخدر، عملت مخدر بيأثر على الجهاز العصبي والذاكرة لدرجة ان هو بينسيه اصلا الماضي بتاعه. ابتدى يتدخل البوليس في الموضوع ده، وابتدى ان هو يخلوا مراته ترجع تاني، بدل بعد ما كانوا انفصلوا عن بعض ترجع تاني تفكروا بهو كان مين، لانه لما بيتعرض للماضي بيرجع يفتكر الماضي، مش بس بيعيشه الحاضر كأنه او الماضي ده كأنه مجرد احلام. فابتدى ان هو فعلا يرجع للواقع، وابتدى يفتكر، واصلا ما كانش فاكر حياته القديمة، فابتدوا يقولوا له حياته القديمة كانت عاملة ازاي وهكذا، لحد ما قبضوا على العصابة دي، وابتدى ان هو يساعد الشرطة ان هي تقبض على كل الناس اللي هم تجار المخدرات، لان هي فعلا كانت بتحط له حاجات في الاكل تخليه يبقى تحت امرها، وفي نفس الوقت عشان تلعب بالسوق وان هي تبقى الوحيدة اللي في السوق وهكذا اللي بتعمل كده، بس عن طريق حد تاني مش هي يعني. وابتدوا ان هم يعني يكشفوا العصابة، وفي الاخر العصابة دي اتمسكت يعني، وكانت النهاية السعيدة وهو رجع لمراته ورجع لذاكرته وكل حاجة. انا استوقفني حتة بقى سما في المسلسل، وهي دي يمكن في نص المسلسل الاولاني كنت حاسة ان انا عايزة اتكلم عليها، هي فكرة انه التمن اللي انا عمالة ادفعه علشان خاطر اعمل حاجة، عشان خاطر اوصل، علشان خاطر احلم واعمل احلام. كان بيبهرني دايما في المسلسل بالطريقة اللي مديره كان بيتعامل بيها معاه، اللي هو ايه اول ما يجي هو يحس بالضمير يجي يقول له ايه ده، هو انت شفت الفيلا؟ ايه ده شفت العربية؟ ايه ده شفت مش عارف ايه؟ دايما لما كانت مراته تقول له انا يعني انت ليه طول الوقت بتشتغل؟ احنا مش بنعرف نشوفك، احنا مش بنعرف نقعد معاك، انت طول الوقت مشغول، طول الوقت بتعمل تام تام، بيقول لها انا بخطط لحاجات اكبر من كده، انا حلمي ان انا اوصل لحاجات اكبر. فتحسي طول الوقت ان هو مش عايش في الواقع علشان دايما كان بيقول لها جملة انه احنا لسه ما وصلناش للي احنا عايزينه، احنا ينفع نوصل لأكبر، احنا ينفع نعمل مش عارف ايه. يعني اشترى عربية واشترى شقة واشترى عربية تانية واشترى فيلا في الساحل، وفي الاخر بيقول لها لا احنا ما وصلناش للي احنا عايزينه. بتقول له لا احنا ده اكتر من اللي احنا عايزينه، احنا كنا عايشين ومبسوطين في شقة ايجار قديم ومعانا عربية واحدة بنتقسم فيها وكنا مبسوطين، ايه اللي خلانا ان احنا نعمل كده؟ وكان دايما بيستوقفني فكرة انه التمن اللي عمالين ندفعه علشان نحصل على الحاجات او نحصل على المادة او نحصل عامة على اي حاجة او عشان نحقق حلمنا. وهل فعلا حلمي بيسرقني لدرجة انه يلغي ضميري ويلغي اللي انا عايزة اعمله في الحياة ويلغي مبادئي ويلغي مشاعري، فبالتالي اجري ورا حلمي لدرجة انه ادفع اي تمن اي تمن. هو حتى كان مديره بيقول له تعمل ايه علشان خاطر تعيش مرتاح، قال له ادفع اي تمن، قال له اي تمن، قال له اه اي تمن. فاحنا ايه التمن اللي عمالين ندفعه علشان خاطر نحقق احلامنا او علشان خاطر نعمل اللي احنا عايزينه؟ ده الصراحة الحاجة اللي استوقفتني في المسلسل وخلتني اقف كده، انه على فكرة احنا بندفع تمن، احنا حتى لو احنا مش عارفين ان احنا بندفع تمن، احنا في الاغلب بندفع تمن. فقولي لي كده بعد ما سمعتي قصة المسلسل كده، حاسة بإيه و شايفة المسلسل ازاي كده من وجهة نظرك؟
1: يعني انا شايفه ان هي حاجه فعلا محتاجه نفكر فيها، لانه كل واحد فينا يعني بيدفع فعلا ثمن، كل واحد فينا عنده حاجه بيقدمها مقابل حاجه تانية بياخدها. على فكره مش بس علشان احصل على فلوس، ما انا مثلا عشان احصل على صحه كويسه محتاج ادفع ثمن اني اكل كويس. فانا بحس دينا انه ده اصلا مبدأ في الحياه، انه يعني احنا كده كده محتاجين ندفع ثمن اي حاجه احنا بناخدها في الحياه، احنا بندفع ثمنها.
0: صح.
1: انتي عشان مثلا تعملي الحلقه ديت انتي دفعتي لما الثمن، انتي دفعتي وقتك مجهودك انك تفكري، دي كلها حاجات اعتقد انها ثمن انتي بتدفعيها علشان تحصلي على حاجه معينه. احنا معانا اتصال من محمود. يا محمود ازيك؟
2: ازيكم؟ طبعا يا رب تكونوا بخير.
1: يا بخير الحمد لله. انا اسمع صوتك يا محمود.
2: وانا كمان مبسوط، بس انت مختفيه، ما حدش مش عارفك بتروحي فين بصراحه.
1: انا مختفيه
2: يعني
1: بقالي مده، معلش
2: مش عارفه تتكلمي ليه وحصلنا
1: حقكم
2: اللي
1: عليا. حقكم عليا يعني، فعلا مفتقدكم ومبسوطه ان انا يعني اسمع صوتك يا محمود. وقول لي اخبارك ايه وعامل ايه؟
0: وحشنا يا محمود فعلا، انت ليك وحشة يعني، وبقالي كتير انا كمان ما سمعتش صوتك. انت فعلا طمنا عليك، عامل ايه؟
2: لا لا ايه حلو ده، لا لا
0: ايوه
2: ما
0: انا
2: شاء الله.
0: موجودة.
2: لا حلو،
0: شفت؟
2: ادينا برضه مختفيه هي كمان برضه. انت حكيت كنت في الترنتين، مش عارف انا والله، بس
0: لا
2: الحمد لله
0: صدقني مش
2: نصحتكم.
0: مختفين، احنا مع بعض في الاستوديو، فاحنا بنبقى موجودين كل سبت.
2: كان في برامج تانية اتلغت، مش عارف ليه، كان البرنامج بتاع
0: ايوه
2: كروت راح
0: ايوه
2: ولا هو اتلغتوه خلاص يعني، ولا ايه حكاية يعني، بقى شغال خلاص كروت يعني ولا ايه؟
1: يعني حاليا لا، يعني بقالي وقت مش بعمله، لكن يعني ان شاء الله يرجع قريب ان شاء الله.
2: ان شاء الله يعني باذن الله ترجع، وبرامجكم كلها القديمة ترجع، وبرامجكم الجديدة تكون كويسة برضه ان شاء الله. ومبسوط انكم مع بعض وسمعت صوتكم انتوا الاثنين يعني، مبسوط خالص.
0: شكرا
1: احنا كمان
0: ليك يا محمود، احنا كمان فعلا.
2: خالص
0: طمنا عليك. طيب انت اخبارك ايه؟
2: انا بخير الحمد لله، والله الحمد لله على كل حال، الحمد لله تمام
0: طب يا رب
1: لله.
0: دايما
1: دايما.
0: طيب محمود، احنا النهارده بنتكلم على مسلسل اسمه الشرنقة، ويمكن باختصار كده قصته انه حد كان بيحلم بحاجات وكان دايما بيدفع تمن الطموح الزيادة اللي هو كان بيطمح ليه. وكانت سما بتسألني سؤال كده يمكن قبل ما انت تدخل الحلقة معانا، وهو انه انت بتشوف انه كم يعني ايه التمن اللي احنا بندفعه، وهل اصلا في تمن بندفعه مقابل احلامنا وطموحاتنا واللي احنا عايزين نحققه، ولا مش بتتقاس كده؟
2: هي هو اول مسلسل ده انا ما بحبوش يعني، شفت 3 4 حلقات منه ما حبيتهوش خالص يعني، ما اعرفش المسلسل ده انا سحبته عليه بصراحه يعني، حسيت ان اللي بيحصل فيه كده غريب،
0: أيوه.
2: مش في خير بتاعنا يعني، حسيتهم داخل علينا زي بيقولوا كده حاجة كده مش بتاعتنا يعني. ما اعرفش انا
0: ايوه
2: حسيته
0: انا عايزه
2: كده
0: اقول لك
2: يعني.
0: ان انا لسه كنت بحكي في بدايه الحلقه ان هو فعلا مسلسل غريب، وتحس ان هو وداك وجابك كده، اللي هو ايه، طب هو انهي شخصيه، هو شخصيه المحامي ولا هو الشخصيه التانية؟
2: لا هو تحسه بيتكلم الجمهور غير جمهورنا يعني، مش بتاعنا يعني، مش
0: اه
2: يعني في فرق بين الإثارة والتشويق وبين لغة الحوار نفسها اللي بتتكلم. انت عايز مني ايه بس يعني، انت عايز مني يعني، هو مطلوب مني ايه يعني؟ اتعاطف معاك، اكرهك، احبك، انت مش يعني بتتكلم بالألغاز يعني. وده ممكن يكون نوع من الأفورة شوية، مش محتاج انك تسمع الحلقات كلها بشكل مستفز وتتابع كل خطوة مش بالمنظر ده يعني. ما تبقاش المسألة بالطريقة دي. اه يعني في مسلسلات كتير ممكن تعبر عن نفس الفكرة بشكل او باخر، بس ما تكونش بالاسلوب الغريب اللي احنا شايفينه. انا كنت حاسس ان واحد بيقرا قرايه يعني، ما حاسسش ان في تمثيل قدامي يعني. هو في تمثيل وكل حاجه، بس انا بتكلم عن احساس انا اللي بسمعه يعني. المهم يعني عايز اقول ان فكره انك تحلم وتدفع الثمن، او اه كل حاجه ليها ثمن، بس بالشكل ازاي. كل ما بتدي الحاجه على يعني تدي حاجه ازيد من حقها تدفع ثمن اكتر يعني، لان بتيجي على حساب حاجات تانيه. المفروض انت لما تقعد تدفع ثمن الحاجه تدفع يعني، تعمل حاجه ما تزودش عنها ولا تنقص يعني. ما تخليش طموحك ده يزيد عن يعني المفروض يحصل معك. المفروض طموحك ده يكون بالمعقول، عشان برضو يعني ما يبقاش الثمن كبير. فانت كل ما تكبر طموحك كل ما الثمن هيكبر معك. الثمن مش ممكن يكون، ممكن يكون الثمن مش وحش على فكره، ممكن يكون الثمن كويس يعني. مش لازم يكون عشان كده بدفع الثمن دي ان الثمن يكون حاجه وحشه، ده خالص. ممكن يكون انا شخص عاجبني طموحي وعاجبني الثمن اللي انا ادفعه. مش لازم يكون الثمن اللي هو يعني حاجه وحشه وهزعل بقى وحوارات بالشغل، لا خالص. اهم حاجه اكون انا متقبل بس، ده كويس يعني. لكن من جد هدفع الثمن هدفعه يعني. وهخسر حاجات، هخسرها طالما طموحي كبير، طالما طموحي كتير جدا جدا جدا، لا هخسر حاجات كتير. لكن كل ما الواحد يكون معتدل في حياته كل ما هيتقبل الخساره ونكسب بشكل كويس يعني. لكن هو امتى الواحد ما بيتقبلش الخساره؟ لما بيكون بيدور على حاجه واحده بس يكسب منها. ساعتها الحاجه دي لو خسرتها انت بتحس بطعم الخساره بجد، لان انت عايش عمرك كله عليها يعني. انا عايش عمرك كله عشان اكون مثلا احسن واحد، فجاه تلاقي حاجه حصلت لا قدر الله تلاقي خسرت كل اللي عملته. لا انا عايز اكون حد كويس والناس بتحبني وانا بحب الناس، وفي نفس الوقت عايز ابقى برضه شغلي كويس، وعايز وعايز وعايز. لو خسرت حاجه منهم هتلاقي الباقي يسندني في حاجات، بتشيل حاجات. لكن لو انا مركز بس مع حاجه واحده بس هي فيش غيرها ولا بدلها، لما اجي اخسرها هنا بحس بطعم الالم بجد، هنا بحس بالثمن الحقيقي ده. لكن هي كل حاجه في حياتنا ليها ثمن. الواحد لازم يوزع زي ما بيقولوا كده المكاسب والخسائر بتاعته في اماكن كتير، عشان ما تيجي تحصل خساره ما تبقاش خساره مروعه زي ما بيقولوا كده.
1: حتة مهمة قوي يا محمود انت بتقولها، انه نوزع علشان ما تبقاش الخسارة في حتة واحدة ونبقى احنا حاطين فيها كل حاجة، فنبقى يعني كأننا خسرنا كل حاجة مرة واحدة. بس عايزة اقف عند حتة انت قلت يا محمود فيها، انه في تمن اوقات بيبقى مش وحش، يعني اوقات كويس ان احنا ندفع التمن ده. ايه التمن اللي من وجهة نظرك انت بتشوف ان هو فعلا لا ده تمن كويس ان انا اكون بدفعه في سبيل الحاجة ديت؟ يعني ايه الحاجة اللي ينفع نشتريها؟ مش قصدي نشتريها، قصدي حاجات اللي بنروح نشتريها من السوبر ماركت يعني، بس قصدي ايه الحاجة اللي كأنه ينفع ندفع فيها تمن ونبقى حاسين انه التمن ده مش حاجة وحشة؟
2: والله هو كل واحد له الحاجة اللي يفضلها يعني. لكن واحد ممكن مثلا عايز يكبر في شغله، تمام، وحس انه الحمد لله ربنا كرمه يعني، قاعد يصحى لحد ما كبر في شغله، فهتحس ان كل السنين اللي عدت عليه دي يعني هتهون عليه يعني. الحمد لله ان ربنا يعني قدرنا وعملته وسويت الكلام ده. وحتى مثلا نفسه ان هو مثلا يبقى عنده اولاد ويكبرهم ويتعب عشانهم ويصبحوا يصحوا يصحوا يعني يصبحوا في يوم من الايام كده نجوم كويسين واعلام زي ما بيقولوا، بعد سنين طويله لما يدفع ثمن الحاجات دي. مش يعني يدفع ثمنها ازاي؟ يحصد زرع زي ما بيقولوا كده. هو ده الثمن اللي هو خده، ثمن ان عياله بقوا كويسين فعلا، وعياله بقوا الحمد لله تمام، وانه استثمر فيهم على قد ما يقدر وطلعوا يعني تربيه صالحه وعيال كويسين. فده ثمن يعني. مش شرط كلمه ثمن دي معناها ان انا يعني اكون حاجه كويسه وحشه يعني، لا. وحتى مثلا نفسه مثلا انه يصنع علم للناس، وقعد في الموضوع ده مثلا 30 سنه 40 سنه تعب وشقي وكذا وكذا، وفي الاخر اخد الحصاد. فيعني هو يعني الثمن ده ثمن مجهودي، ثمن تعبي، ثمن السنين بتاعتي اللي فاتت دي كلها، ثمن حلو بيحسسني اني نزلت السنين اللي فاتت دي كلها ايا كان. يعني الفكره دي في كل دي حاجات تستاهل ان الواحد يتعب، الواحد يستاهل ان الواحد يضحي، الواحد يستاهل ان الواحد يعني يعيش سنين طويله عشان يحصدها، مش هتجيلك من يوم ولا لا. فده تمن تمن الطموح بتاعك يعني، مش لازم يكون تمن دي حاجه وحشه يعني. انت لو خسرت يبقى ده تمن يعني غرورك، تمن انك انت ما قدمتش حاجات عطلت منك، تمن انك انت في حاجات ما اديتهاش حقها. لكن ترى انت بتدي كل حاجه حقها على قد ما تقدر، فهيكون في تمن كويس يعني، مش شرط يكون تمن وحش.
1: حلو قوي، حلو قوي يا محمود. يعني مبسوطة يا محمود، أنا سمعت صوتك النهاردة حقيقي، يعني أجمل حاجة حصلت في الحلقة. ف يعني عايزين نسمع صوتك دايما ودايما معانا
0: ايوه
1: كده.
0: كنت وحشني
2: انا
0: فعلا يا
2: كنت
0: محمود.
2: الاثنين وانتوا وحشين الاثنين جدا، وعايز اسمع صوتكم برضو. وفين برامجكم الثانيه اللي غير كروت؟ مش بشوف يعني. الاول كنت بتبعت اسامي المذيعين اللي بت يعني كنت بتقول معاك فلان وفلان كده، كنت بعرف مين اللي هيكلمني كده، ببقى مبسوط من قبلها لو حد اعرفه يعني. دلوقتي مش بتبعت انت ما اعرفش ايه الحكايه، مش بتبعت اسامي الناس الموجوده.
1: نقول
2: فيا
1: لهم
2: ريت ترجعوا
1: يبعتوا
2: بقى
1: لي.
2: الحكايه دي تاني كده، نعرف مين اللي هيكلمني يعني. انا كنت عارف انك هتكلميني من بدري، ما كنتش يعني. بص هو انا فرحت دلوقتي بس كنت هبقى فرحان اكتر يعني، كنت هبقى مستني
1: عملنا
2: المكالمه
1: لك
2: وكده.
1: مفاجأة بقى يا محمود. حبيبي
2: ده هو مفاجاتين حلوين بصراحه، وانا انبسطت جدا، وشكرا لك بجد على
1: شكرا،
2: المفاجاه الحلوه دي، واتمنى اسمع صوتكم يعني كتير الايام الجايه ان شاء الله.
0: شكرا ليك يا محمود، شكرا ليك،
2: شكرا لكم،
0: مع
2: شكرا لكم، مع
1: السلامة.
2: السلامه.
0: طيب
1: يعني محمود كان بيقول حاجة مهمة أعتقد، وهي فكرة إنه في تمن ممكن أدفعه وأحس إنه تمام، يعني إن أنا دفعته. فعايزة أسألك السؤال ده اللي أنا سألته لمحمود، إنه إيه التمن اللي أنت تحسي إنه لو أنت دفعتيه تحسي إنه تمام، وإيه الحاجة اللي أنت ممكن تشتريها بالتمن ده وتحسي برضو إنه تمام؟
0: ما هو على انهي صعيد يا سما؟ يعني انهي سكيل كده في الحياة عشان اعرف
1: اي
0: اجاوب؟
1: حاجة، اي حاجة، يعني ايه الحاجة اللي انتي لو في حياتك يعني حسيتي انه ينفع اشتريها وادفع فيها تمن، ايه التمن ده اللي تحسي انه

0: ده ما يسويش ده.
1: أعتقد العلاقة المهمة، فأعتقد العلاقات تستاهل أي ثمن صراحة يدفع فيها يعني.
0: انه يعني دلوقتي احنا بقينا اقل حاجة بندفع فيها هي العلاقات، يعني

0: بحس كده كأنه لا انا ما ادفعش خلاص هبقى اكلمه. ما بقيناش كأننا عايزين ندفع ثمن في الحتة دي، كأنه اقل حاجة هي اللي احنا عايزين ندفع فيها هي العلاقات. فاهم؟ انا موافقة جدا يا دينا انت بتقولي.
1: طيب احنا معانا اتصال من هيثم. يا هيثم ازيك؟
2: الحمد لله، سامة انت بارك.
1: وعليكم السلام، انت ايه الاخبار؟
2: والله الامور طيبة الحمد لله. رضا،
1: يا رب دايما. هيثم، احنا النهاردة بنتكلم عن مسلسل اسمه الشرنقة، تعرف؟
2: الشرنقة
1: اه
2: سمعت عنه بس يعني تبعتوش.
1: مسلسل الشرنقة بنتكلم عن يعني فكرة انه ايه التمن اللي احنا بندفعه مقابل عامة الحاجات اللي بنعملها في الحياة. انت لو دفعت لها تمن، مش بتكلم تمن مادي، يعني انا بتكلم تمن يمكن معنوي اكتر، ايه التمن اللي انت حسيت لو دفعته تحس انه يعني يستاهل في اي تمن الحاجة دي؟
2: والله حبي لوالدي ووالدتي وأولادي، ده الحاجة الوحيدة اللي أنت ممكن تقدر تديها تمن في الدنيا. بس غير كده لأ.
0: فانت شايف انه الاهم في الحياة هو والدك ووالدتك، انت شايف كأنه دي حاجة تدفع فيها اي ثمن؟
2: رحمة الله عليه، تمام؟ المفروض اللي هم دول، بعدهم ولادي، بس
0: ايوه. طب تفتكر
2: مفيش حاجة
0: ليه؟
2: بقى تاني تستاهل التمن تاني.
0: تفتكر ليه بقينا دلوقتي ما بقيناش بنركز على فكرة ان احنا ندفع ثمن في العلاقات؟ يمكن ده اللي كنا بنتكلم فيه قبل ما تدخل على طول، انه لا ما ندفعش ثمن في العلاقات. يعني الثمن ده ممكن
2: عشان
0: يبقى وقت، ممكن يبقى مجهود.
2: مبقاش فيه موديك راحة، وديك كل حلو عندي، تمام؟ وانت في اقل لحظة عليك فص ملح وداك، خلاص اوفر بقى، اوفر مجهودي، تمام؟ وخلاص ما بقاش فيه حاجة. زمان كنا نبقى على بعض.

0: بعده زي ما
1: الو،
2: ايوه يا دينا.
1: ايوه انت سامعيني؟
2: انا كده سامعاكي.
1: اوكي، طيب لحد ما هيثم لو عرف يرجع لنا تاني، احنا يعني لسه بنتكلم كده وبنحكي اكتر في الحتة دي، وبنتكلم كده عن الموضوع بتاعنا وعن فكرة التمن. يمكن يا سما قبل ما هيثم يكون معانا، ويمكن قبل ما نخرج فاصل، كنا بنتكلم على فكرة دفع التمن في العلاقات، وانه ليه بقينا اقل حاجة بندفع فيها التمن هي العلاقات. ودي حاجة الصراحة كنت بتناقش فيها مع حد كده من وقت، انه قد ايه بقينا فعلا اقل تمن عايزين ندفعه هو في العلاقات. بقينا ندفع اي تمن، لكن مش عايزين نكون بندفع تمن في العلاقات. بقينا نحس انه ايه التمن بتاع الوقت والمجهود والحاجات دي كلها، بقينا عايزين نعمله بس في حياتنا، في الشغل، في ان احنا نكبر. فبقينا نغذي نغذي نغذي الانا، وبندفع تمن الانا والنجاح والحاجات دي كلها زي ما هو كان بيعمل، لكن ما بندفعش تمن لعلاقاتنا، مش بندفع تمن لصحبياتنا، مش بندي وقت لبعض، مش بندي وقت لعائلتنا، لاصحابنا، يعني الناس اللي احنا مرتبطين بيهم. فبقى اقل فعلا تمن احنا بندفعه هو تمن العلاقات. تفتكري ليه يا سما بقينا اقل تمن فعلا بندفعه هو تمن العلاقات في الحياة، في الحياة عامة؟
2: بصي، يعني في سبب مهم، وهي فكرة انه احنا اتخذلنا في
3: 75%
2: اوقات
3: في
2: كتير،
3: المية من
2: فده كان يعني اوقات كتير بيخلينا نبقى كأننا مش خايفين.
1: صح.
2: فلاقيني خايفة لاني اتخذلت قبل كده، او لاني استثمرت في علاقة والعلاقة دي ما مشيتش كويس لسبب ما، او شخص طلع مش احسن حاجة، او لانه برضو في سبب تاني. يعني لو ما اتخذلتش، او لو الشخص ده انا عارفه ان هو كويس، اوقات كتير يا دينا بنحس كانه عارفه اللي هو ايه، اللي هو انا لسه، يعني انا عايزه ادفع حاجه اخد حاجه مكانها على طول، انا لسه هستنى. لانه انت مش بتاخدي دايما المكافاه، او بتاخدي بيتردلك اللي انت اديتيه في وقتها. اوقات ما بيتردش في وقتها، اوقات بيترد بعديها، اوقات مش بيترد دلوقتي، اوقات بيترد في علاقة تانية. فانت بتبقي حاسة كأنك لا، انا عايزة حاجة دلوقتي، وبتبقي مش عاوزة تستثمري في العلاقات. اعتقد اوقات تانية برضو، يعني سبب جه على بالي السوشيال ميديا. احنا دلوقتي كل حاجة سريعة، كل حاجة سريعة، كل حاجة بالريموت. العلاقات محتاجة مجهود، ومحتاجة طاقة، ومحتاجة وقت. فاحنا بنبقى خلاص اتعودنا على كل حاجة سريعة، ما عنديش بقى طاقة ان انا اقعد بقى استنى واسمع وافهم لا، ما عندناش الطاقة دي. فخلاص، فبالتالي العلاقات بتبقى سريعة، ومش دايما، مش زي زمان كده العلاقات تقعد بالسنين، والناس تقعد بقى صحاب سنين عددها رهيب. لا، يعني بقينا بنحس كأنه لا، ما خلاص، ما يعني لسه هقعد ادفع كل الثمن دوت، ولسه هقعد اقضي كل الوقت ده. لا لا، خلينا حاجة كده في السريع. فطبعا الحاجة اللي في السريع دي ما بتبقاش يعني ليها جذور.

0: تكبر ما بتبقاش قوية، هي كبرت عارفة زي الزرعة كده اللي بتكبر بس هي ملهاش جدر، بتيجي وقت وخلاص وبتنتهي. فأعتقد إن دي حتة مهمة يعني محتاجين نفكر فيها.
1: صح، معاكي حق، يعني معاكي حق فعلا يا سما، ويمكن فعلا قلتي اسباب يعني فعلا منطقية واسباب فعلا مهمة. خلينا كده نطلع فاصل ونسمع اغنية لايقة قوي على الكلام اللي احنا بنقوله، ونرجع كمان مرة. خليكم معانا، لسه موجودين معاكم سما ودينا لحد الساعة 12:30 بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

0: رجعنا معاكم تاني كمان مرة ولسه مكملين كلامنا كده في مسلسل يعني الشرنقة، ولسه كده بنحكي ونتكلم على فكرة التمن، وزي ما الأغنية بتقول كده سما بهالزمن كل شيء في له تمن. أنا بحس إنه يعني عارفة بفتكر كده جملة في المسلسل اتقالت فرقت معايا قوي، إنه حتى لو انت ما قلتش بصوت عادي انك دفعت تمن، ده مش معناه انك مش بتدفع تمن، انت بتدفع تمن. يعني انت لو ما قلتش بصوت عالي ان انا باخد رشوة وان انا بتسكت وان ضميري مش عارف ايه، او عامة يعني لو احنا مش بنقول بصوت عالي ان احنا بندفع تمن مثلا وقتنا ومجهودنا مثلا، احنا على فكرة بندفع التمن بس احنا مش بنقوله بصوت عالي، فاذا ده لا ينكر ان احنا بندفع التمن.
1: صح.
0: وصراحة الجملة دي استوقفتني كده لما مرة مراته واجهته وقالت له مش معنى انك مش معترف انه ده تمن يبقى هو مش تمن، بس انت اللي مش راضي تسميه، انت بتدفع تمن اللي انت بتعمله ده. فبحس انه يا سما لو انا مش بقول ان انا بدفع تمن تضييع وقتي وان انا بتزنق مثلا في الشغل بعد كده، لو انا مش بقول ان انا بدفع تمن عدم امانتي، لو انا مش بقول انه انا بدفع تمن عامة علاقاتي واختياراتي، فاذا ده مش معناه ان انا مش بدفع التمن. فليه رأيك ايه في الجملة دي كده سما؟
1: يعني موافقة تماما على الجملة، لأنه يعني الحقيقة دي حتة احنا فعلا بنحتاج ان احنا يعني كأنه نبقى مدركينها، حتى ولو انا بدفع ثمن، انا بدفع ثمن ايا كان الحاجة دي هي ايه. انا بدفع ثمن لو انا النهاردة قررت ان انا انام شويه زياده مثلا، ده تمن
0: صح.
1: بدفعه مثلا من وقت كنت اقضيه مع عيلتي، ده ابسط حاجه، او من وقت كنت ممكن اخلص فيه شغل. فكل حاجه، كل حاجه بجد ليها تمن، واللي بقى ليه تمن بس رخيص قوي او احنا رخصنا تمنه مع ان هو غالي جدا، هو الوقت. احنا بقينا بنرخص يعني قيمه الوقت خالص، بنحس اصعب اضيع وقت. انت متخيل انت يعني انت بتضيع حاجة غالية قد ايه؟ عارفة زي كأنه حد بيقعد يلعب في عداد عمره. يعني مرة سمعت الجملة دي والحقيقة استوقفتني، ومن ساعتها بقيت دايما بفتكرها. وهو بيقول لما حد بيقعد يقول انا بضيع وقتي، هو في الحقيقة هو بيضيع عمره، لانه الوقت ده هو العمر. ما هو يعني الوقت اللي عدى ده وانا ضيعته، ما انا كده بضيع عمري، كأني بدفع ثمن عمري في اي كلام. فقد ايه دي حاجه كبيره جدا احنا مش بندركها، كاننا مش بنفهم الموضوع شكله عامل ازاي، مش بنبقى فاهمين. عارفه كانه الموضوع فيه تفاصيل كتير يا دينا، انه انا بضيع فيها حياتي. انا بقعد مثلا قد ايه على السوشيال ميديا؟ طب وانا بقعد على السوشيال ميديا وانا ما عنديش اي حاجه عايزة أعملها، فأنا بضيع، أنا بدفع ثمن حياتي في حاجات مش مفيدة. فأنا محتاجة كأني أعمل وقفة كده، وده اللي أنا يمكن يعني عايزة أفكر فيه معاكي. يعني إزاي أنا أقدر بقى أواجه نفسي، لأنه المواجهة صعبة. يعني كون إن أنا أواجه نفسي إن أنا مش قادرة أعمل كذا أو مش عارفة أعمل كذا، هل ده يعني سهل؟ هل ده سهل ان انا اواجه نفسي بالثمن اللي انا بدفعه؟ بدفع يعني مثلا حتة زي اللي انت قلتيها، انه لو انا مش امينة في حاجة، او لو انا بعمل حاجة مش بقدرتي، هل انا عندي من الصراحة الكافية والشجاعة الكافية اني اواجه الحتة دي؟ يعني ازاي يبقى عندي الجرأة والشجاعة ان انا اواجه حاجة زي دي؟
0: يعني حاسة انه اني اعترف انه ده تمن. عارفة افتكرت كده مثل انه الاسبوع اللي فات كنت مقررة ان انا عايزة اصحى بدري، اوكي، قبل ما اروح الشغل واني ابقى نشيطة وكده. يعني وانت بتتكلمي افتكرت المثل ده. وفعلا عملت كده طول الاسبوع. ابتديت ان انا اصحى بدري ورحت كل مواعيدي في ميعادها، وانتي عارفه قد ايه ده حاجه كبيره جدا جدا عندي، يعني مش دايما بتحصل.
1: موجودة الاسبوع ده للأسف، ما كنتش موجودة، ما لحقتش النقطة دي.
0: انتي كنتي محتاجه تشوفي هذه النسخه من دينا. عارفه
1: أيوة
0: من كتر ما انا مش متعوده يا سما، انا كنت عارفه بدفع تمن ايه، بدفع تمن عدم نومي، انا كنت بدفع تمن اني لاني مش متعوده، فبالتالي انا عماله اصحى بدري وانام بدري، انا متاخر لاني انا مش متعوده، انا مش عارفه انام كده، انا مش عارفه ابقى يعني بعمل ده، فبالتالي انا طول الوقت تعبانه، انا طول الوقت مجهده، انا طول الوقت مش يعني مش عارفه اعمل ده. فبالتالي عارفه ابتديت ان انا اعمل ايه، اقول لنفسي ايه كل يوم، ادينا ده التمن، ده التمن اللي انت بتدفعيه انك عشان تصحي بدري وعشان تروحي مشاويرك وعشان وعشان وعشان، انت لسه مش متعوده، فده التمن اللي انت هتدفعيه لحد ما ده يحصل. فابتديت ان انا لما اقول بصوت عالي ان ده تمن، ابتديت ابقى مرتاحه، ابتديت كده يعني ابقى تمام، هو ده تمن، انا لازم ادفع تمن، انا لازم ابقى يعني لازم يبقى فيه تمن لده، فخلاص ده تمن، ده تمن، انت محتاجة تعترفي ان ده التمن، انت محتاجة تقولي ان ده تمن الحتة دي. فبالتالي خلاص بقيت عارفة انه صعب، مجهد، مش عارف ايه، بس ده تمن حاجة انا عايزاها. عارفة لما قلت كده بصوت عالي ده فرق معايا جدا جدا يا سما. فأول حاجة محتاجة اواجهها هو اني اقول ده بصوت عالي، على فكرة ده تمن انت محتاج تدفعه، فكأنه عارفة كأنه عليا مثلا فلوس كده لسما، سما واخدة يعني انا واخدة منها فلوس فمحتاجة ادفع الفلوس ده، كأنه تمن عندي، دين كده عليا محتاجة ادفعه. فطالما انا اخترت انا محتاجة اعرف انه ده تمن الاختياري، طالما انا اخترت ان انا ابقى ناجحة وابقى كده، انا بدفع تمن كل يوم اني بعمل كذا حاجة في حياتي، فمش مش بعمل مش ببقى مرتاحة زي كل الناس، بدفع تمن وقتي زي ما انا كنت زي ما انا طول الوقت بعمل، بدفع تمن ان انا بقعد اذاكر وبقعد ابذل مجهود في انه عشان اكبر وعشان اتعلم، ده تمن، ده تمن سهري وتعبي وهكذا. فكنت كل مره لما اجي اقول ايه هو انا بعمل كده ليه، هو انا مش عارف ليه بيحصل فيا كده، ليه انا بعمل في نفسي كده، طب ما انت اللي عايز تعملي ده، بغض النظر ان التمن ده انا بدفعه سواء بارادتي او بغير ارادتي، بس هو كل شيء في الزمن ده، مش في الزمن ده بس، في الحياة عامة، يعني ده قانون الحياة، كل حاجة ليها تمن. انتي وانتي بتروحي تشتري اي حاجة بيبقى ليها تمن، بس الحاجة الوحيدة اللي ملهاش فعلا تمن يا سما في الحياة هو الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى مديه لنا، الحياة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا، الجسم اللي ربنا سبحانه وتعالى مديه لنا، كل ده احنا ما دفعناش تمنه، كل ده احنا خدناه كده for granted، احنا ما دفعناش تمنه. فكل الحاجات اللي هي هبة من ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا دي ملهاش تمن، بس غير كده كل حاجة ليها تمن، كل حاجة في الحياة ليها تمن، انت محتاجة تدفعي تمن كل حاجة، انت عارفة محتاجة تدفعي تمن انك مش بتدفعي تمن، يعني مثلا لو انت مش بتدي حد وقت اللي هو التمن ده عشان تبقي قريبة منه، انت كأنك بتدفعي تمن بعده عنك، بتدفعي تمن انك ما دفعتيش تمن، فاهمه؟ فاين كان الاكشن اللي احنا هنعمله، يعني افتكر جمله كده اتقالت لي برضو مره، انه مش معنى انت حتى لو مش بتعمل حاجه في حياتك، لو مش بتاخد خطوات لقدام، ولو مش طالما انت واقف مكانك، ده مش معناه انك مش بتتحرك، انت بتتحرك بس للورا. ف ف فاحنا احيانا بندفع تمن ان احنا ما دفعناش تمن، فكده كده هتدفع تمن. ايه هو التمن بقى؟ هو ده الفكرة، هو ده المفتاح، ايه التمن اللي انا بدفعه، امتى وفين والمين، هي دي بقى الفكرة. انا بدفع تمن وقتي على السوشيال ميديا، بدفع تمن وقتي على السوشيال ميديا، بدفع تمن وقتي على المسلسلات والافلام، يعني عايزة اقول ان النهاردة مثلا كان شددني مسلسل جدا جدا جدا، وكان عندي شغل كتير جدا ما عملتوش، بس علشان انا دفعت تمن اني اتفرجت على المسلسل اللي كان شددني، فهقعد اسهر مثلا شويه، اقعد اعمل شغلي، فاهمه؟ فانا دفعت تمن، انا دفعت تمن وقت قعدتي على المسلسل هو اني هسهر اعمل الحاجه، فكده كده هدفع تمن، بس المين والامتى وفين وايه الحاجه اللي تستحق، هو ده بقى المفتاح. وعشان كده عايزه اسالك في وقتنا كده الاخير، انه ازاي احدد انه ده تمن يدفع وانه ده تمن لا ما يدفعش؟
1: اعتقد يعني كل واحد فينا بقى عنده الحاجة اللي هو شايف انها غالية، فايه الحاجة اللي تستاهل؟ عارفة كأنك رايحة كده السوق ومعاكي 100 جنيه، فانت معاكي يعني رقم محدود جدا، فانت مش هينفع تشتري السوق كله، انت معاكي يعني رقم يا دوبك يجيب لك حاجة واحدة، فانت محتاجة تنقي ايه الحاجة فعلا اللي انت شايفة انها ضرورية وتستاهل انك تدفعي 100 جنيه اللي معاكي. انا شايفه ان هو ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتعامل بيه دينا في الحياه، مع الحاجات اللي محتاجين ندفع فيها ثمن، اللي هي زي ما انت بتقولي كل حاجه بندفع لها ثمن، حتى عدم الفعل ده ثمن. فهي الفكره انه انا محتاجه بقى اعرف ايه اللي انا احب استثمر فيه، عارفه زي كأني معايا مبلغ مش بس عايزه اشتري بيه لكن عايزه استثمره، عايزه اقول انا في الاخر الاستثمار ده انا كسبت بيه كذا. يعني زي الناس كده بتروح تشتري دلوقتي ذهب وبيستثمروا في الذهب علشان هم عارفين ان الذهب ثمنه فيه، ويوم ما هقرر ابيعه في اي وقت انا مش هخسر. فاعتقد هي دي نفس الفكرة، انه انا محتاجة استثمر في حاجة انا عارفة انها غالية ومحتاجة ما بيعهاش، يعني ما بدلهاش بحاجة رخيصة. فاحنا اوقات كتير بنبيع حاجات كتيره غاليه قوي عندنا بسبب الفلوس، فلو بسبب ان انا فارق معايا الفلوس، بسبب ان انا فارق معايا شكلي ومظهري، وببيع بقى ببيع بلاقي نفسي بخسر علاقات، بدفع ثمن صحتي ساعات. ويمكن ده اللي انا بحاول دلوقتي اقعد افكر فيه الحقيقه، انه ازاي انا ابقى ما بدفعش ثمن، ما يبقاش الثمن في طموحي وشغلي هو صحتي، لأنه صحتي أنا مش هعرف يعني أجيبها لو أنا خسرتها. ففي حاجات كده أنا محتاجة أفكر إيه أنا بدفع إيه مقابل إيه، ومحتاجة بقى أشوف هل الحاجة دي تستاهل بجد ولا لأ، هي متستاهلش فمحتاجة محطش، أو تستاهل يعني في حاجات تستاهل بس تستاهل قد كده، تستاهل 20 جنيه، ما تستاهلش 100 جنيه، تستاهل بس أدفع فيها 10 جنيه، تستاهل أدفع فيها بس يعني الرقم ده. وأنا اللي بحدد على فكرة، أنا اللي بحدد، لأ أنا اللي هعمل كده، أنا اللي هدفع التمن ده. فأنا مش بقول يا إما لأ أصل الشغل بيخسرني علاقاتي فمش هشتغل، لأ أنا محتاجة برضو أشتغل وأبقى طموح بس أفكر إني ما أحطش زي ما محمود قال، الحقيقة عايزة استشهد بالكلمة بتاعته، ما احطش كل الحاجات في حتة واحدة، يعني ما احطش كل استثماري في حاجة واحدة بس، في شغلي مثلا، فيوم ما اخسر شغلي احس خسارة كبيرة جدا، لا او احطه كله في العلاقات، ما يبقاش عندي شغل، ما يبقاش عندي، اكتشف بعد كده في الاخر انه انا ما عملتش الشغل، انا ما كنتش طموح، ما عملتش حاجة لحياتي. فالتوازن حاجة مهمة قوي. مش عارفة لو تحبي تقولي لنا حاجة دينا في الاخر، يعني برضو انت شايفاها مهمة في الحتة دي.
0: لا انا فارق معايا اقول او فكرنا بالحته دي انه
1: الو يا دينا،
0: سمعني سمعيني
1: الو،
0: ايوه سمعيني يا سما سمعيني

برحب بيكم في فيلم وتعليق، ولسه مكملين كلامنا على فيلم وندر. فيلم كده رائع، وفيلم فعلا يعني يستحق المشاهدة، وفيلم فعلا من أحلى الأفلام اللي شفتها في حياتي. فيلم وندر هو إنتاج الولايات المتحدة. الفيلم مدته 115 دقيقة، اتعرض في 15 نوفمبر 2017 اللي فات. والعمل هو دراما اجتماعية. حبت معلومات عن الفيلم ده، هو إخراج ستيفن تشوبسكي، كمان تأليف ستيفن تشوبسكي، ده المخرج والمؤلف. طاقم العمل أو الناس اللي يعني بتمثل في العمل ده، جوليا روبرت اللي هي بتعمل دور مامة الولد ده اللي هو أوجي، أو بيقولوا عليه أوجي يعني، أو أغسطس اللي هو اسمه أوجي الطفل. كمان أوين ويلسون ده الولد، ده الراجل اللي هو بيعمل بابا أو بيقوم بدور بابا. كمان الولد بقى اللي بيمثل البطل اللي هو الولد المشوه اسمه جاكوب ترامبلي، ده اللي بيمثل أوجي اللي هو الطفل اللي يعني بيدور حواليه الفيلم. الفيلم بيتكلم عن أوجست بولمان أو أوجي يعني زي ما بيسموه الأطفال. الطفل اتولد بتشوهات خلقية يعني في وجهه، وكمان عمل 27 عملية وعملية تجميل علشان يقدر يتنفس ويقدر يشوف ويقدر يسمع بشكل طبيعي. والولد ده بعد كل العمليات دي اللي عدى بيها برضو كان لسه مشوه.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة فيلم وندر. فيلم ده من أحلى الأفلام فعلا اللي اتفرجت عليها في حياتي, من أحلى الأفلام فعلا اللي شفتها. فيلم عظيم جدا, وفيلم بيتكلم عن قيم رائعة جدا. الفيلم ده كان بيتكلم عن ولد, هو كل الأحداث بتدور إن هو ولد مشوه, ولد يعني في تشوهات كبيرة جدا. وعايزة أقول كمان إنه لفت نظري حاجة كده في الفيلم, إنه طول الوقت الولد ده لابس زي قبعة, أو لابس زي كده بتاعت الفضاء أو حاجات زي كده. وكمان طول الوقت لابس القبعة دي لأنه كان مش عايز يواجه الناس, مكانش عايز يوري وشه للناس, مكانش عايز يقول للناس إنه ده وشي أو ده شكلي أو دي خلقتي أو ده تشوهي. يعني مكانش قادر يفتح نفسه على الناس, كان طبعا حاجة بتضايقه جدا وحاجة كانت بتوجعه جدا. فبالتالي كان على طول بيلبس قبعة الفضاء دي علشان يكون بيدارى وراها ويداري شكله وراها. وكمان كان طول الوقت هو كان نفسه أصلا يبقى يطلع الفضاء, يبقى رائد فضاء, كان بيحب الحاجات دي جدا. فبالتالي كان بيحب حاجات الفضاء, فعلى طول كان بيلبس قبعة الفضاء دي.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق، والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر. فيلم فعلا رائع، من أحلى الأفلام اللي ممكن تشوفها في حياتك. فيلم بيدور حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل مشوه، والطفل ده كان مفروض يروح المدرسة، ومفروض بقى ان هو يبقى بيتعامل مع الناس اللي حواليه، ومفروض ان هو يكون بيتعامل مع المجتمع اللي حواليه. وراح اول يوم المدرسة، وزي ما كنا بنتكلم انه ناس اتريقت عليه وناس تانية، المدير طلب منهم انه لا ما تتريقوش عليه، فبالتالي ما كانوش بيتريقوا عليه. فكرة انه بعد كده هو راح المدرسة في اول يوم، وكان المفروض انه يعرفوا نفسهم، وكان كده اتسأل سؤال انه لو اخترت انك تكون صريح ولا انك تكون شخص يعني عطوف او يعني لطيف، الفكرة هتكون بتختار ايه. فهو كان بيقول انه لا، اختار ان انا اكون يعني kind، ان انا اكون شخص يعني كويس مع الناس، وان انا اكون شخص مهذب، على اني اكون شخص صريح، وان انا اكون شخص بقول الصراحة بوقاحة، مش بطريقة لطيفة او بطريقة كويسة.

لسه مكملين كلامنا في فيلم وتعليق. والفيلم بتاعنا النهاردة هو فيلم وندر، من أحلى الأفلام فعلا اللي أثرت فيا واللي اتفرجت عليها في حياتي. يعني فعلا فيلم رائع جدا، وفيلم فعلا يستحق أنه يكون بيتشاف. عايزة أقول أنه الفيلم ده فيلم بكل يعني أمانة، هو فيلم فعلا رائع وأكتر من الرائع كمان. فيلم فعلا بتدور حوالين أحداثه، حوالين أنه زي ما كنا بنتكلم قبل كده، أنه طفل اتولد مشوه، راح المدرسة، كان بيتعامل مع ناس في الأول، وكان جايبين كده في فيلم ان هو كان شاطر جدا في العلوم، وكان شاطر جدا في بيحب الحاجات العلوم والفضاء والحاجات دي كلها، فكان فعلا شاطر جدا في الحاجات دي. بيجيبوا انه ولد صاحبه او حد كده صاحبه كان قاعد جنبه، فالولد ده ما كانش عارف يحل حاجة في الامتحان، فهو قرر ان هو يغششه وقال له خد انا بغششك او انا بقول لك الاجابه، وفعلا غششه في الامتحان. ومن ساعتها بقوا اصحاب قريبين جدا من بعض، وبقوا يعني قريبين قوي، وبقوا اصحاب، وبقوا يتعاملوا مع بعض، او بقوا يحبوا بعض، وبقوا يعني قريبين جدا من بعض. فبالتالي كانوا اصحاب قوي، كانوا بقوا صحاب قوي، وبقى يحب يقعد معاه. دايما كان منبوز وكان مرفوض من الناس، لكن هو كان بيحب يقعد معاه لانه بقى صاحبه قوي. هنكمل اكتر ونعرف ايه حكايه صاحبه ده، هيكمل صاحبه ولا لا، لكن بعد الاغاني الجايه.

عاشبني. مساء الخير او صباح الخير على حسب انت او انتي بتسمعونا امتى. النهاردة هنتكلم عن فيلم بحبه جدا. الفيلم اللي هنتكلم عنه النهاردة هو فيلم قديم بس جميل جدا، وتقريبا كل اللي شافه كان بيحبه وتعلق بيه قوي، لانه فيلم فعلا قصته حلوة وفيها احداث حلوة وشوية واقعي، بيمثل مرحلة في حياتنا كلنا عدينا او هنعدي بيها، عشان كده بيخلينا نتعلق بيه بسهولة جدا. هو فيلم عربي عادي، أبطاله كلهم ممثلين محبوبين جدا مننا وبنتفرج على أفلامهم كلنا. عشان ما شوقكمش أكتر من كده، احنا النهاردة هنتكلم عن فيلم حب البنات. فيلم بجد بحبه قوي وحابة أننا نتكلم عنه ونطبق أحداثه كده بأحداث حياتنا ونشوف احنا ممكن نتعلم ايه منه. الفيلم بطولة ليلى علوي وحنان ترك وهنا شيحة وسوسن بدر وأشرف عبد الباقي وخالد أبو النجا وأحمد عز وأحمد برادة والفنان الراحل الجميل عبد الرحمن أبو زهرة. الفيلم إخراج خالد أبو الحجر، ومساعد المخرج كان سامح بهلول، وهو تأليف نهاد عبد العزيز والسيناريست الرائع اللي بموت فيه تامر حبيب.

كريم الشرقاوي اللي بيعمل دوره خالد أبو النجا، ممثل مشهور والناس كلها بتحبه وليه معجبين كتير. ورؤية ما كانتش أول حد في حياته، يعني ده طول الوقت ليه معجبين أصلا فعادي، لكن هو حبها، بس حبها بطريقته، وده غلط كتير بنقع فيه، إننا بنحب الشخص اللي قدامنا بطريقتنا إحنا، بالمعايير والمقاييس اللي إحنا عايزينها، بالقوالب بتاعتنا إحنا اللي عايزين نحصر فيها الشخص ده، وده بيكون الغلط. ما بنحبش اللي قدامنا زي ما هو محتاج يتحب. هو حبها بس هو كان عايزها هي تطلع له مش هو اللي ينزل لها. عايز يفضل كريم الشرقاوي المشهور الممثل الكبير، مش عايز يتخلى عن مكانته أو معجبينه، عايز يفضل كبير مش بحريته مع حبيبته، عايزها ما تهزرش معاه قدام الناس عشان شايف ان هي كده بتقل منه، لكن في الحقيقة هي بتتعامل بحرية. عايز يحبسها في قالب مش على مقاسها، مش لايق عليها، وهي حاسة ان هي حرة اكتر من كده، مش المفروض تتحبس في المكان ده. عشان كده ما ينفعش نكون بنحب اللي قدامنا حسب مزاجنا، وما ينفعش كمان نكون بنتحبس في قالب مش بتاعنا، ما ينفعش نتحبس في قالب اصلا. كان في كده اغنيه على راي عمنا منير وهو بيقول ده حب ايه ده اللي من غير اي حريه.

نيجي لشخصية عمر اللي بيعملها أحمد عز. عمر كان بيحب ندى جدا من أيام الجامعة وهما بيحبوا بعض واتخطبوا فعلا، بس هي كانت بتتهرب من موضوع الجواز لأن هي خايفة. بس عمر كان بيغلط، كان بيغلط لأنه ما كانش بيطمنها، بدل ما يطمنها ويهديها كان بيتقمص ويسيبها ويمشي أو يسافر، وده غلط لأنه الحب المفروض بيطمن. ما ينفعش حبيبتك تخاف وما تطمنهاش، لو أنت ما عملتش كده مين هيعمل كده غيرك؟ ده دورك أنت مش دور أي حد تاني. وعمر غلط في حاجة تانية كمان، غلط لما حب يعوض غياب ندى بأنه يتجوز حد تاني، وده كان غلط كبير قوي منه. مفيش حد بيعوض غياب حد، هو كده ظلم اللي اتجوزها جدا وفي نفس الوقت ظلم نفسه، لأنه هو محبهاش فعاش معاها وهو قلبه في حتة تانية. والدليل أنه هو لما خلف بنت سماها على اسم ندى عشان يفضل ينادي اسمها ويفضل فاكرها. اوعى تدخل في علاقة جديدة غير لما تنسى القديم، اوعى تجرح حد وتظلمه لأن وقتها انت كمان هتبقى بتظلم نفسك.

سميرة اللي بتعمل دورها الفنانة القديرة سوسن بدر، هي أم غادة. لما جوزها طلقها سافرت ببنتها وعاشت بيها في اسكندرية، وكبرتها وعلمتها وخلتها تبقى معيدة في الجامعة. في الحقيقة هي نجحت فعلا ان هي تخليها بنت شطرة وهيلة في دراستها، لكن للأسف طلعتها عاطفيا متدمرة ومشاعرها متدمرة بسبب انها كرهتها في ابوها ورسمت صورة وحشة جدا ليه في خيال بنته. فالبنت للأسف طلعت كره أبوها وكره كل صنف الرجالة. للأسف سميرة كمان نقلت لبنتها تجربتها الفاشلة وبس، ما نقلت لهاش اللي هي تعلمته من التجربة دي. أوقات غصب عننا بنقول الوحش بس مش بنقول كمان إيه الحلو اللي استفدناه من تجربتنا، وده مش صح. لازم نقول الوحش والحلو عشان محدش ياخد رأينا ويحسه قاعدة عامة، لأن بنشوف بعد كده أن سميرة بتتجوز وبتقدر تعدي اللي فات من حياتها، فغادة بتتصدم فيها بعد كده لان هي بتحس انه انتي ضحكتي عليا. عشان كده لما نشارك حد بخبرة قديمة لينا لازم نكون بنقول كل حاجة سواء ايجابية او سلبية، لانه ده يعتبر من الامانة.

0: شخصية حازم اللي هي بيمثلها أحمد برادة، هو طالب في الكلية اللي غادة بتتعين فيها معيدة. لما تيجي وفي نفس الوقت هو حد رياضي وبيتدرب في النادي وبيروح بطولات، واحد لطيف جدا ومحترم بيتعلق بغادة المعيدة بتاعته، وبنشوف انه بيحصل حاجات تبعدهم عن بعض، لكن بنشوف اصراره انه يوصل لها وان هما ما يبعدوش عن بعض حتى لو الظروف حواليهم كانت ضدهم. وده نوع قليل بصراحة، مش بنشوفه كتير، ان حد يكون متمسك بيك رغم اي حاجة تكون بتحصل، حد عايزك ومكلبش فيك رغم كل حاجة ممكن تكون عدت علشان تفرقكوا مع بعض. ياريت يكون عندنا الناس دي في حياتنا فعلا، ياريت نكون احنا كمان من الناس دي اللي ما بتتخلاش عن حد مهما الظروف حولت، واللي ما بتسيبش الناس فجأة في نص الطريق وتقول لهم باي باي، لكن بتتمسك بالشخص وتكلبش فيه كده بايديها واسنانها علشان نفضل سوا وعلشان نفضل مع بعض.
1: قال غاندي كمان افضل ملجأ في الحياة هو الله سبحانه وتعالى.
2: معك حق يا سما، بنتخبط كتير جدا في الحياة وبنحتار مين ينفع يكون لينا ملجأ وقت كده ما نكون حيرانين او مش عارفين احنا رايحين فين، او وقت ضعفنا، او وقت كمان لما بنغلط.
3: كتير من الناس اللي ممكن بننتظر منهم ان هما يكونوا حماية لينا وملجأ لينا ممكن للأسف يغزلونا،
1: وممكن في موقف الاحتياج يتخلوا عننا ويكونوا مشغولين بحياتهم واهتماماتهم.
2: لكن ربنا سبحانه وتعالى ثابت ومش بيتغير، ومش ممكن يتغير انه يكون لينا الملجأ، بس ندعيله ونقترب اليه.

0: المكان اللي أي حد يقدر يجري له ويقدر يستخبى ويحكي له على أي حاجة هو عايز يقولها، وهو مطمن أنه إحنا مش هنطلع الأسرار دي برا، وأنه مفيش حرف هيتقلنا هيكون بيتقال برا. ياريت نبقى من الناس دي، وياريت ربنا يكرمنا ويبعت لنا الناس دي في حياتنا.
1: Yeah, that's Moroccan you.

0: I'm serious.
1: الفيلم فيه شخصيات كتير قوي، وكل شخصية فيها حاجة حلوة ينفع نتعلمها منها ونستفيد منها وناخدها عظة لينا، وبرضو كل شخصية فيها حاجة غلط ينفع نتعلم اننا ما نعملهاش. ده العادي وده الطبيعي وده اللي موجود حوالينا في كل حتة، بس علينا دور مهم وكبير اننا نتعلم نقبل كل الناس ونوافق اننا نتعامل معاهم ونحبهم زي ما هم، لاننا هنفضل نتعامل معاهم وهنفضل نشوفهم هيفضل في حياتنا الناس دي سواء وافقنا او ما وافقناش. مفيش اتنين بيشبهوا البعض في كل حاجة، اذا كان التوائم شخصياتهم بتختلف فيبقى من الطبيعي جدا انه ما يكونش في شخصيتين بنفس الصفات. فدورنا اننا نكون بنتعامل مع الكل ونقبلهم ونحبهم، وكمان نتعلم منهم ومن اخطائهم ومواقفهم وحياتهم. كل شخص موجود حوالينا هو درس لينا، بيعلمنا منه حاجات كتير وبنستفيد منه بخبرته وحياته. عشان كده حلو قوي انه ما نسيبش درس غير لما نكون بنتعلمه.

الفيلم بتدور أحداثه عن ثلاث بنات هما إخوات لكن عمرهم ما تقابلوا لأن كل واحدة فيهم من أم مختلفة، لكن اللي مفروض يربطهم هو أبوهم. وللأسف الفيلم بيبتدي أنه الأب ده بيموت، والأب ده كان عايش مع بنته الكبيرة ندى اللي بتمثل دورها الفنانة ليلى علوي. وقبل ما يموت الأب بيسيب وصية للمحامي بتاعه وصديقه، والوصية دي مكتوب فيها أنه لازم الثلاث إخوات دول يعيشوا مع بعض لمدة لا تقل عن سنة علشان يحصلوا على الميراث اللي هو سايبها لهم. وطبعا لأنهم عمرهم ما شافوا بعض في الموضوع بيبقى صعب جدا عليهم أنهم يتقبلوا، وبيحسوا أن أبوهم كان معذبهم وهو عايش بأنه مش مجمعهم وكان شخص وحش وبيتجوز كتير وبيسيبهم وعايز يضايقهم كمان حتى وهو ميت بأنه هو يجبرهم يسيبوا حياتهم وشغلهم ودراستهم ويقعدوا مع بعض لمدة سنة بالإجبار. فكل واحدة فيهم بتبين اعتراضها ومضايقتها جدا، لكن في الآخر بتضطر ان هي تنفذ الوصية علشان تاخد حقها وتاخد نصيبها من ورث أبوها.

وكل واحدة من الإخوات طبعاً ليها حياتها المختلفة خالص عن التانية. يعني هنلاقي ندى الأخت الكبيرة الرقيقة اللي ما بتحبش الوحدة خالص، وغادة هي اللي هي حنان ترك الأخت التانية اللي هي مسترجلة واخدة الدنيا جد وبتكره كل الرجالة علشان أمها كرهتها في أبوها وما عندهاش أي مشاعر ناحية أي حد، وعشت حياتها كلها في اسكندرية مع مامتها. ورؤية اللي هي هنا شيحة الأخت الصغيرة المجنونة اللي عشت حياتها كلها في إنجلترا، ولما جات مصر بقت متلخبطة قوي ما بين عاداتها وثقافتها اللي هي فيها دلوقتي والحاجات اللي هي متعودة تعملها هناك، فده خلاها تتعب قوي وهي في مصر. وطبعا بيكون صعب جدا ان كل الاختلافات دي تعيش بقى مع بعض، لكن هما بيحاولوا. كل واحدة فيهم بتمر بقصة حب مختلفة، وبنشوفهم وهم بيبتدوا يحبوا ويقبلوا بعض، بنشوفهم وهم كمان بيتغيروا ويخافوا على بعض، فبنلاقي ان اللي قلبها حجر بقت بتخاف على اختها وتهتم بيها، ونلاقي انه الصغيرة بتحب الكبيرة وبتجري تحكي لها على كل حاجة. وقتها بس بنعرف انه بجد الحب بيغير.

الحب بيغير لما تقبل اللي قدامك من غير ما تطلبه يتغير، وقتها هو بيتغير لوحده من غير ما تطلب منه. ده تلاقيه تلقائيا مش زي ما كان. حبك ليه وقبولك ليه رغم مشاكله ورغم غلطاته ورغم عيوبه بيغيره، ودي احسن حاجة ممكن تحصل لحد. معظم اللي بيطلب منهم ان هما يتغيروا مش بيتغيروا، لان هما بيحسوا ان ده فرض عليهم او اجبار، وبيحسوا كمان ان هما مش مقبولين باللي هما فيه ده. لكن اللي بيتغرق بمحبة كبيرة بيكسف يفضل زي ما هو قدام كل الحب ده، فبيلاقي نفسه ان هو عايز يتغير وعايز يكون افضل. فلو انت عايز تتغير حب بقى يعني لو انت عايز تغير حد حبه وقبله زي ما هو، وهتلاقيه تغير من غير ما انت تطلب منه. ده الحب طاقة كبيرة جدا وبتغير وبتخلق صفات حلوة وبتشيل صفات سيئة في الأشخاص. طاقة جميلة وإحساس جميل. الحب بيغير فعلا وبيخلي أشخاص اللي كانوا شريرين جدا أو أشرار جدا يبقوا طيبين، وبيخلي الأعداء يتقلبوا لأصحاب، وبيحل مشاكل كتيرة جدا. انشر الحب ده في كل مكان، هتلاقي الدنيا بجد بتتغير.

والصبر علمنا سنة تتحمل حلم الشهيد جوانا حي وحر عنكم نشيل الحلم ونكمل.

0: يا أحلى صحبة في وردنا البلدي، يا أحلى صحبة في وردنا البلدي.
1: بنشوف شخصية حلوة جدا وهي مهيب اللي بيمثل دوره الفنان أشرف عبد الباقي. هو أصلا دكتور نفسي ومن الصعيد وفتح عيادة في القاهرة وبيجيله عيانين كتير وبيسمعهم. وهنا نفسي أقف بقى شوية في الحتة دي، كلنا بنحتاج حد يسمعنا، كلنا بنحتاج نتكلم ونطلع اللي جوانا، وده مش عيب. أوقات بنحتاج نطلع اللي جوانا ومش عايزين حلول، لكن بس عايزين حد يسمعنا، يسمع من غير ما يقاطعنا او يقول لنا كان المفروض تتصرفوا كده او ما تتصرفوش كده او ايه اللي انتوا بتقولوه ده، الكلام ده غلط. ما يقولش اي حاجه، يسمعنا ويسيبنا نتكلم براحتنا وبس. عشان كده انا بحب وظيفه مهيب جدا، لان هي وظيفه انسانيه جدا، وينفع نسمع بعض من غير ما نكون دكاتره نفسيين ولا حاجه. ينفع نتعلم اننا نسمع اكتر ما نتكلم، وده هيفيدنا قوي. ربنا خلق لنا ودنين وخلق لنا بق واحد علشان نكون بنسمع اكتر بكتير قوي ما نكون بنتكلم.

في حاجة كمان بحبها في شخصية مهيب جدا، انه كان متعود يتكلم مع نفسه كل يوم، كان كل يوم بيحكي مع نفسه ويشوف هو واقف لحد فين في حياته وعايز يعمل ايه بعد كده، واتضايق النهاردة ولا فرح، وايه اللي ضايقه وايه اللي فرحه. دي حاجة حلوة جدا انه نكون بنتعلمها، اننا نكون بنحكي مع نفسنا، نتعلم ازاي نسمع نفسنا. يعني حتى لو ما لقيناش حد يسمعنا، احنا ينفع نسمع نفسنا عادي، لان دي حاجة صحية جدا وحاجة بتساعدنا نطور شخصيتنا. ان نسمع نفسنا ونطلع الكلام من جوانا، ما نكونش بنكتمه، ونكون كمان بنطلع مشاعرنا ونعبر عنها، ما نسيبش اي مشاعر غضب او ضيق او زعل تبات جوانا، نخرج كل ده علشان ما نتعبش، عشان ده بيخلينا اشخاص اسوياء، بيخلينا ناس متصالحة مع نفسها. مش فجأة نلاقي نفسنا بنطلع زعلنا وتعبنا في وش حد ملهوش ذنب يا حرام، بسبب ان احنا محوشين زعل جوانا.

نيجي لشخصية ندى، بنلاقي انه هي شخصية حلوة جدا وجدعة، عرفت تسند ابوها في وقت مرضه وعرفت تشيل المسؤولية وحدها، ودي حاجة جميلة جدا فيها. لكن عندها عيب واحد بس، ان هي بتخاف، ودي حاجة طبيعية جدا. هي اتولدت لقيت باباها بيطلق مامتها وبيتجوز عليها وبيعرف ستات كتير، وشافت ان هو حد مش مخلص، كان تفكيرها انه ما فيش راجل مخلص 100%، لكن ده طبعا غلط جدا، واتسبب في ان هي تضيع حب عمرها كله اكتر من مرة. وكان كل ما هو يقرب لها وخطوة الجواز تقرب كانت بتقرر تتحجج باي حاجة وتكون بتهرب منه. يمكن فعلا موضوع باباها يأثر عليها، لكن مش للدرجة دي، مش لدرجة ان هي ترفض الجواز او تخاف منه وتقرر ان حياتها ما يكونش فيها اي شخص عشان بس خايفة لا يتكرر نفس الموضوع معاها زي ما حصل مع مامتها. اوقات خوفنا من اللي حصل زمان حتى لو ما كانش معانا احنا، وممكن يكون مع حد تاني، بس الموضوع حصل قدامنا او سمعنا عنه يخلينا نقف ونتكتف وما ناخدش اي خطوة لقدام عشان الخلفيات السابقة للموضوع ده ما كانتش إيجابية بالنسبة لنا مثلا، وكانت خبرات سيئة. لكن خلينا نتعلم إنه الحاجة الوحشة اللي حصلت زمان سواء لينا أو لغيرنا تكون درس يعلمنا ويقوينا، مش يكسرنا أو يخوفنا.

غادة الأخت المتوسطة اللي هي طيبة جدا بس دبش. أول ما حد ما تحس إنها هتقول كلمة حلوة بتخاف، فتقوم رمية كده كلمة دبش عشان اللي قدامها يخاف منها. عندها نفس مشكلة ندى، برضو بتخاف، بس بتخاف يستضعفوها، بتخاف تحب، واخدة فكرة غلط ورفضة إن هي تتصلح. عايزة تعيش حياتها لوحدها علشان مش ضمن السند اللي هيجي ده هيكون سند بجد ولا أي كلام. أمها مديها فكرة عن الرجالة إن هما كلهم وحشين وإنه كلهم زي ما أبوها، وكانت دايما تقولها الجملة اللي بتضحكنا كلنا وبنقعد نقولها، كلهم مصطفى أبو حجر، كلهم زي أبوها، مع إن أمها نفسها متجوزة في ستير ومعتمدة على راجل في حياتها. طبعا أول ما بتحس بمشاعر ناحية أي حد بتقعد تتجاهل في المشاعر دي علشان خايفة، خايفة تحب وخايفة تضعف، لأنه بالنسبة لها الحب ضعف، مع إن الحب عمره ما كان ضعف، الحب قوة طول ما هو مع الشخص الصح اللي مش بيستغل الحب ده. الحب بيكون ضعف لو مع حد غلط، لو مع حد عايز يستغلك ويستغل حبك، لكن الحب الصح هو قوة وسند وظهر.

رؤية أو روكا، الشخصية التلقائية المجنونة اللي بتعمل كل حاجة هي عايزاها، الاجتماعية اللي بتعرف تتكلم مع الناس كلها وتقعد معاهم وبتسلم عليهم وتحكي كده معاهم بتلقائية. حلو جدا ان الشخص يكون اجتماعي وتلقائي وحبوب ولطيف مع الكل، بس مش دايما ده بينفع ولا مع كل الناس. اوقات لازم نحجم نفسنا، مش كل الناس هتفهمنا صح، مش كل الناس هتقدر تتعامل معانا ببراءة، في ناس مخها مش صافي وفي ناس مش هتقدر تتعامل معانا قوي بالنقاء اللي احنا فيه ده، في ناس هيستغلونا وهيفهمونا غلط، مش كل الناس نقدر نبوح ليهم بمشاعرنا، مش اي حد شفناه او قعدنا معاه شوية نبقى حبناه كمان. الحب محتاج قرار وتفكير شوية بعقل، مش كل الناس مناسبة، في ناس بننبهر بيهم من بعيد لكن اول ما بيقربوا اللمعين بتاعهم بيتطفي في عينينا وبيقلوا في عينينا لكن لما نعرفهم من قريب. علشان كده ما ينفعش نتعشم بسرعة ولا كمان نعشم حد بسرعة، لازم ناخد وقتنا وناخد فرصتنا في التفكير ونعمل موازنة كده بين تلقائيتنا والهدوء في أخذ القرار، عشان ده الصح وده اللي هيخلينا بطبيعتنا وفي نفس الوقت هيخلي إنه محدش يكون بيستغلنا.

كلنا بيلفت نظرنا الجمال، لكن الجمال مقاييس مختلفة، وفعلا بيختلف مثلا من بلد لبلد ومن زمن لزمن. يعني الجمال زمان ليه مقاييس غير دلوقتي، واللي بيحط مقاييس الجمال دي الناس، لأن نظرتنا إحنا نفسنا من جيل لجيل بتتغير. وطبعا مقاييس الجمال لأنها بتتغير من جيل لجيل أو من بلد لبلد من ثقافة لثقافة، ده بيخلي إن إحنا نقول كلمة الجمال دي بتبقى شيء نسبي. لكن أول حاجة للأسف في مجتمعاتنا، أول ما نقول كلمة الجمال بيجي على طول لذهننا جمال الشكل، الجمال الخارجي، وخاصة جمال البنت، الجمال بتاع البنات، مع إن الجمال موجود في كل حاجة حوالينا، موجود في الكائنات اللي ربنا خلقها، موجود في المخلوقات، موجود في الحاجات حتى الفنية الجميلة اللي الناس بتعملها بإيديها. وينفع لو أنا عايز أشوف الجمال هشوفه في حاجات كتير، أو ممكن أشوفه في كل حاجة.

دايما بنقول الجمال مش جمال الشكل، لكن جمال الروح او جمال الجوهر. ومع كده لما بنشوف حد من وجهة نظرنا شكله مش جميل قوي، بنلاقي نفسنا بنقول ايه ده، ده وحش قوي، مع انه ممكن يكون جميل قوي من جوه، ممكن يكون قلبه حلو، انسان كده تيجي تتعامل معاه تحس انه بيتعامل بطريقه لطيفه وسهله، تلاقيه متواضع وبسيط. وفعلا احنا اوقات كتير قوي بيهمنا الشكل من بره قوي، ودايما هو اول حاجه احنا بنصطدم بيها، فبالتالي هو حاجه مهمه جدا. اكيد احنا مش قصدين ابدا انه نكون بنهمل الشكل الخارجي او نقول انه مش مهم ابدا، وان احنا نبقى مبهدلين في شكلنا وانه نقعد نقول عادي يعني ايه المشكله، مهم نهتم بجوه. لكن احنا محتاجين نفكر انه جمال الشكل او الجمال الخارجي حاجه مهمه، لكن اللي من جوه هو الاهم.

تكون علاقة صح، علاقة متزبطة، علاقة حقيقية مش مظهر بس من برة، بيكون من جوه أنا متزبط، بستمد الجمال من الله عز وجل. لما بكون أنا صح بلاقي مع ربنا، بلاقي سلوكي سوي، بلاقي سلوكي من برة صح، تعاملاتي صح. وهي عملية كده عاملة زي الدايرة، يكون عندي علاقة مع الله كويسة، النتيجة جمال داخلي وأكون حلو من جوه، والجمال الداخلي اللي من جوه اللي بيظهر في حياتي ويظهر بسلوكي يخليني عايز أقرب لربنا أكتر.

لما بكون حلو من جوه بعرف احتفظ بحب الناس، ومش هنكر انه حقيقي الشكل الخارجي بيلفت النظر وبيخلي الناس تنجذب ليك، لكن لو الشخص ده مش حلو قوي وجوه

مهما كان الجمال الخارجي واضح للكل، لكن أحلى حاجة في الجمال الداخلي إنه بيخليني أنا متصالح مع نفسي، أنا عايش في سلام، راضي عن حالي وراضي حتى عن شكلي الخارجي، راضي عن الحياة اللي أنا عايشها، عندي قبول لنفسي جدا. وكل ما يكون عندي قبول لنفسي بعيش مرتاح، بعيش مش في حالة من القلق، بعيش مش على طول رافض حياتي ورافض شكلي ورافض بيتي ورافض دنيتي، لا، بكون حاسس ان انا مرتاح، لاني منبع الراحة دي جاي ان انا حلو من جوه، مش جمال شوية جمال من بره ولا مناظر من بره، لان عمر الجمال اللي من بره ما بيدي سلام للقلب.

لو فكرت ايه اللي بيدوم، الجمال اللي من برا اللي هو جمال الشكل والمظهر، ولا الجمال اللي من جوه اللي هو جمال القلب والشخصية والطباع؟ لو شفنا كده وقررنا نعمل المقارنة دي، نيجي نشوف اجمل الجميلات، بص كده عليها من 40 سنة وشوف كده صورها واعمل مقارنة بصورها حاليا وهي كبيرة كده في السن، قد ايه هتلاقي يعني في فرق كبير جدا، لان الجمال الخارجي مع الزمن بتلاقيه كده بيضيع وبيزول. وكتير ناس بتحاول تعمل حاجات كتير، عمليات تجميل بقى وتبص تلاقيهم بيعملوا شد وحاجات علشان يحتفظوا بجمالهم الخارجي، لكن برضو جمال الشكل بيضيع، وبرضو مهما حاولوا يعملوا هما برضو تحس انه في رونق كده بيروح. ده لانه جمال الشكل هو بيروح مع الوقت، لكن جمال الروح هو اللي بيفضل طول الوقت.

لما يكون الشخص حلو من جوه ده بيكون نابع من ثقته بنفسه، لأن الشخص اللي عنده ثقة بنفسه مش بيشيل بقى من الناس ولا بيقعد يحسد في غيره ولا بيهتم بكلام مين عليه ولا مين قال إيه، وكلامه بتحسه حتى مع الناس واضح، ولما يوعد حد بحاجة بيعمل كل اللي يقدر عليه إن هو يوفي بالوعد ده. بيكون شخص موثوق فيه كمان من الناس اللي حواليه، بيحبوا يتعاملوا معاه جدا. ليه؟ لأن مصدر الثقة اللي هم بيثقوا بيها فيه جاي من إن هو نفسه واثق في نفسه. معاملاته مع الناس سوية متوازنة، ما عندوش مشاكل كبيرة في العلاقات، وهتلاقيه دايما ده بيخليه يزود ثقة الناس فيه أكتر وأكتر، وبالتالي بتزيد ثقته في نفسه أكتر وأكتر، لأن هو أساسا حلو من جوه.

الحلو من جوه مش بيحتاج أقنعة، بتلاقيه هو هو نفس الشخص في أي مكان، مش بيحاول يظهر بمظهر في مكان معين وبعدين يظهر بمظهر في مكان تاني، لكن هو طبيعي جدا، قابل نفسه وعايز الناس تقبله زي ما هو كده، وعايز الناس تتعامل معاه على طبيعته من غير ما يتصنع أو يتجمل أو ياخد شخصية حد تاني أو يمثل أدوار مش دوره أو يبقى شخصية مش شخصيته. مش محتاج يعامل الناس بطرق مختلفة، لكن بتلاقيه تلقائي بسيط، هو هو في أي حتة، من جوه زي من بره، والنوع ده بيكون فعلا مريح جدا جدا في التعامل.

الحلو من جوه عنده كده معنى واحد لكلامه، مش محتاج يقول كلام ويكون بيقصد بيه كلام تاني، يعني ما عندوش أبعاد في كلامه، لكن هو شخص واضح في الكلام، حقيقي جدا، بسيط. ومش معنى كده ان هو يعني زي ما بيقولوا عبيط او بيتحك عليه، لكن هو انسان ذكي وفعال وعارف كويس قوي بيقول ايه وبيمارس حياته بشكل عادي، لكن كمان ما بيلفش ويدور في الكلام، عارف يعبر بوضوح عن اللي جواه ومش لئيم في نفس الوقت. النوع ده حقيقي جماله الداخلي اهم بكتير جدا من جماله الخارجي.

الشخص الحلو من جوه شخص بيشتغل على نفسه. يعني ايه؟ يعني عارف كويس قوي مميزاته وبيبتدي يقويها ويشتغل عليها، وعارف كمان عيوبه بيحاول يغيرها وبيحاول يعدل منها، وهو طول الوقت عايز يكون افضل علشان يكون بيعيش حياته بشكل كويس ويكون بيتفادى المشاكل اللي بتقابله ويكون دايما ودود مع الناس وعشرته كده حلوة. تحس كده انه الشخص اللي بيشتغل على نفسه او الحلو من جوه ده تحب تقعد معاه، لان عنده شخصية جذابة، عنده لسان حلو مش لازع، بيعرف يقول الكلام في وقته الصح، ما تلاقيهوش كده ايه بيقول كلام من تحت لتحت او بيضرب من تحت الحزام، لكن هو شخص كلامه جميل ومريح كده فتحب تقعد معاه.